0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحميد البوشي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 33 من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

حبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

آن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يَغُضُّونَ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

السَّمَاءِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

0: والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من الآية 33 من سورة القمر وحتى الآية 21 من سورة الحديد. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ علي الزاوي.

0: قدم المبتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله قوي عزيز ولقد

رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ

تقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

الْأَرْضِ. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا.

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: ظالمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 22 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

Oh.

رب

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:23 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 5:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال الدين حسين. وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حمدي الزامل يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

قدم الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، مد الأرض على ماء جمد، رفع السماء بلا عمد، قسم الأرزاق على خلقه ولم ينسى أحد. لك الحمد ربي، خلقت الوجود وأنت عليه حفيظ رقيب، فلا الأرض تغفل عن سيرها ولا الشمس في كل صبح تغيب. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه صوت الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث أنفاس العلماء ومأثور الحكماء، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد الحيي حي الضمير، مرهف المشاعر، محب للتواضع، والحياء شعور يخالج النفس فيترجم على ملامح الوجه. الحياء على درجات، أجلها الحياء من الله عز وجل. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الحياء من رسول الله بحسن الاتباع وجميل الاقتداء، وهناك الحياء من الناس بجميل المعاملة. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كسي بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ويقول عمر بن الخطاب فاروق الأمة: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. اللهم جملنا بأحسن الأخلاق واهدنا إليها يا رب العالمين، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. من أول سورة القيامة يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مد

0: صدق الله العظيم.
1: قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من أول سورة القيامة وحتى الآية 18 من سورة الإنسان، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، الحياء ابتعاد عن الشبهات، وتمسك بالمروءات، وخوف على المكارم، وحرص على المحامد. أخي الكريم، كيف تخطئ باب الله وهو مفتوح لا يغلق أبدا، لا يرد السائلين، من جاءه مجبور ومن ضله محروم؟ أقبل على الله واجعل شعارك إليه، وهممت أن أشكو الهموم لصاحبي، فذكرت أنك من وريدي أقرب، عبد أنا والحزن يعصف خافقي، ضمت جراحي إنني لك أهرب. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين.

وظفرت في شهر الفضائل والهدى.

قد فر رعبا من زئير نداك قصمت

الحصن المنيع لمصرنا

جلل علي جلل

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف حصن العلم ومنارة الإسلام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، رفعه المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتنسم عبير ذكرى الانتصار المجيد، انتصار السادس من أكتوبر من عام 1973، هذا الانتصار الذي أعاد الأرض المنهوبة إلى حضن الوطن، واسترد الكرامة المهدرة للأمة العربية، هذا الانتصار الذي قضى على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فكان فضل الله تبارك وتعالى على الأمة عظيما بحسن التخطيط وبسالة الجنود، فعادت إلينا سيناء مروية بدماء الشهداء لتنبت لنا حياة في ظل الكرامة والعزة، فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة خير أجناد الأرض رغم أنف الحاقدين، وتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأحياء، ورسالة إليهم وداعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل، لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل، ونسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل، بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل. اللهم ارحم شهداءنا الأبطال، واحفظ مصر يا رب العالمين من كل مكروه وسوء، ووفق قادتها فهي كنانتك في الأرض، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ كمال محمد علي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر

واذكر اسم ربك بكرة

0: أنت يا خان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر.

0: الله الله الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: لك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ كمال محمد علي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط، حسام رأفت، شحاتة عبد العظيم. من كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، طارق شحاتة، حنفي محمود. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد، الأحد 22 من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 أكتوبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة بعد حوالي ساعة من الآن، وبالتحديد في 7:17. أما الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ صلاح عمار.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق.
0: الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات، وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء.
2: سبحانه.
0: تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحاتة العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم

عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.

وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.

فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا.

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر

والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من الآية 10 من سورة الممتحنة وحتى الآية 7 من سورة التحريم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات 10.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: والدنا رحمه الله تعالى باع قطعة أرض زراعية وأخذ الثمن حال حياته، وبعد وفاتي أراد أخي أن يسترد هذه الأرض بحجة أن المشتري لم يقم بالتسجيل، واختلفنا معه، فهل هو على حق في تصرفه هذا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا كان المشتري قد تفاوض مع مالك الأرض واتفق على سعر معين وتراضيا وتم دفع الثمن وتسلم المشتري الأرض المشترى وأصبحت الأرض تحت يده وهو الذي يقوم الآن بزراعتها ولم يكن هناك اعتراض من المالك لأنه قد تم الاتفاق برضا وطيب خاطر من الجميع، فالاتفاق الذي تم أصبح عقدا مشروعا، وأصبح الحق للمشتري أن يتصرف فيما يملك كما تصرف أي مالك فيما يمتلك، لأن هذا العقد أصبح نافذا. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض.
2: ماذا نقول يا دكتور لهذا الابن الذي طمع أرض غيره بحجة أنه لم يسجل؟
3: بالنسبة لموقف الابن المشتري بعد وفاة أبيه، فإننا نقول له: إن البيع قد تم برضا وطيب خاطر بين الوارد وبين المشتري، وقام المشتري بدفع الثمن كاملا على حسب ما تم الاتفاق عليه، وأصبح المشتري مالكا لهذه القطعة من الأرض الزراعية، وهو الآن قد وضع يده عليها وله الحق في التصرف فيها كما يتصرف أي مالك فيما يملك كما قلنا، ولا عبرة بما يقول به الابن بعدم تسجيل الأرض التي باعها والده حال حياته وهذا الثمن كاملا من المشتري برضا وطيب خاطر. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والواجب على هذا الابن أن يلتزم بما عقده الوالد حال حياته هذا، وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع السيد عبد الكريم من القليوبية، يقول في رسالته: أحد أقاربي قال لي إنه قال: أشهد يا رب أن زوجتي محرمة علي كأمي وأختي، وسؤالي: هل يقع التحريم بهذه الصيغة؟ وهل تعتبر زوجته طالقا؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما قاله هذا الشخص لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإذا كان يقصد أن زوجته طالق بهذه الألفاظ فقد وقع الطلاق، وإذا لم يكن يقصد الطلاق فإن الطلاق لم يقع، ويعرف القصد في كلامه بسؤاله عن نيته. أما الجواب المفصل فالطلاق أمر مشروع يراد به إنهاء العلاقة الزوجية من جانب الزوج بما يدل على ذلك صراحة أو كناية، وقد شرع الطلاق ليلجأ إليه الزوج حينما تصل العلاقة بينه وبين زوجته إلى حد استحكام الخلاف وانعدام الرغبة في استمرار العلاقة الزوجية. والطلاق الصريح هو ما كان بألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق، مثل قول الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك. والطلاق غير الصريح أو الكنائي هو ما كان بصيغة أو بألفاظ تحتمل معنى الطلاق وغيره، مثلما ورد في رسالة الأخ المستمع عن قريبه الذي قال إن زوجته محرمة عليه كأمه وأخته، فهذا التعبير جمع بين نوعين من الألفاظ، ألفاظ غير صريحة وهي قوله زوجتي محرمة علي، وألفاظ أخرى تشير إلى فكرة الظهار وهي قوله كأمي وأختي.
2: ماذا نفعل في هذه الحالة دكتور عندما يجتمع في عبارة الزوج كل هذه الأمور؟
4: هذه الألفاظ التي اجتمعت في عبارة الزوج لا نستطيع الحكم عليها إلا بالرجوع إلى الزوج نفسه لنسأله عن نيته، فإذا كان يقصد الطلاق كما قلنا يكون الطلاق قد وقع، وإذا كان يقصد الظهار يكون الظهار وإذا كان يقصد الظهار يكون الظهار قد وقع، وفي هذه الحالة يلتزمه كفارة الظهار.
2: هل يترتب على قوله اشهد يا رب أي شيء؟
4: لا يترتب على هذا القول شيء، لأن الله يشهد على كل أعمالنا وأقوالنا، ذكرنا ذلك أو لم نذكره لقوله تعالى والله على كل شيء شهيد. وعندما طالبت الشريعة بالإشهاد فقد كان التكليف هنا موجها إلى البشر باعتبار أن الشهادة أحد وسائل الإثبات في المعاملات بين البشر، وعلى ذلك فقول السائل اشهد يا رب لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن المطلوب في الشهادة هو شهادة البشر على البشر.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي وأنفع ما يداوي لي عيوبي، كلام الله موعظة وهدى ستصغر عنده كل الخطوب، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الفجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان على مدى 10 دقائق مع آيات بينات من سورة الفجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الفرار إلى الله نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن الإنسان مجبول على الإسراع والسعي نحو الخير، كما هو مفطور على الهرب والابتعاد عن كل ما هو شر. وحقيقة الخير والشر ليس علمها إلى الإنسان، وإنما يعلمها رب الإنسان، رب كل شيء ومليكه عز وجل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك كان فرار الإنسان نوعين: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء يكون إلى الله، وفرار الأشقياء يكون من الله، وشتان ما بين النوعين. الأول مسرع إلى الله بالطاعة والعمل الصالح، يسرع إليه بقلبه ونفسه متوكلا راضيا مستبشرا، يسرع إليه بحواسه عاملا متقنا، يسرع إليه بكلامه ذاكرا داعيا مستغفرا. قال سهل بن عبد الله عند تفسير قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. والثاني أعني الفار من الله، مبتعد عن الله بانغماسه في الملاذ المحرمة والأقوال الكاذبة والأفعال الموبقة، يسمع داعي الله فلا يجيب، لأنه والعياذ بالله حالة ظلمة نفسه وقلبه وانطفاء روحه من الاستضاءة بنور الله، فلم يفته أي نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. على أن الفرار إلى الله عز وجل يعني كما قال صاحب المنازل: الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فالفرار من الجهل يعني طلب العلم النافع والعمل به. ومصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والذي يعلم ولا يعمل بمقتضى علمه هو غير فار إلى الله، وإنما فراره من الله، ذلك أنه لو كان فارا إلى الله لأدرك سوء فعله فانخلع منه إلى العمل بمقتضى علمه. وكذلك الفرار من الكسل إلى العمل الجاد المتقن هو فرار إلى الله. ومصداق ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وأما الفرار من الضيق إلى السعة فيعني انشراح الصدر بحسن التوكل على الله عز وجل، يعني حسن الرجاء لجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان الفرار إلى الله استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أم الدنيا نصر كل تحيا مصر، تحيا مصر أم البلاد، أم البلاد مصر.

والكل يؤنس بالقناة وجاؤه.

قال العدا، قال العدا شعب العروبة ينتهي. قال العدا شعب العروبة ينتهي. قال العدا شعب العروبة ينتهي.

0: حفظ الله مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
0: السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد لقاء يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتهادى صوته إلى أسماعنا اليوم عبر تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأقصى

Thank you.

So on a field.

أن يعصمكم.

ship

تلتقطه فضلا من ربك.

Thank you.

وَنُخْرِجُ

Ah,

من الزمان فإن

فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

كلا نمت.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على
1: محمد. عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إنه عليه الصلاة والسلام قد ترخص في شيء، وهذا الشيء الذي حدث فيه الترخص والتساهل مثل الإفطار في بعض الأيام والصوم في بعض الأيام من غير رمضان، ومثل التزوج، وتنزه قوم عن ذلك بأن احترزوا عن ذلك، فسرد بعضهم الصوم واختاروا العزوبة، ومثل ابن بطال بما تنزه عنه كالقبلة للصائم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلمهم بالله وأنه أشدهم له خشية، فجمع بين القوة العلمية والقوة العملية. فالمتشددون الراغبون عن هذا الترخص متوهمون، وليس الأمر كما توهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، كما قال رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الأمور ويترك هذه الأمور حتى لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد حدث أن جماعة من الصحابة سمعوا موعظته صلى الله عليه وسلم فبكوا وتأثروا، وتعهدوا فيما بينهم أن يصوم أحدهم النهار ولا يفطر، والآخر أن يقوم الليل ولا يرقد، والآخر ألا يتزوج النساء. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما تشدد به القوم على أنفسهم، أراد أن يوجه الموعظة لهم ولغيرهم، فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، غير أني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم في الرحمة والرأفة والرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نذع من شيء إلا شانه، فكان يحب الرفق ويأخذ بما فيه الرأفة والرحمة بالناس. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري فيما يكره من التعمق والتنازع في العلم ومن الغلو في الدين والبدع، لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: له.
1: اللهم صباحا طيبا مباركا فيه يحمل لنا الخير كله يا رب العالمين. قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام من خلال آيات سورة الممتحنة. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول أسباب جعل الله تعالى إبراهيم عليه السلام إماما وقدوة للعالمين، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين الود والبر وأيهما عام لكل الناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فدي عملها عشان تصبير الناس اللي عايز يحرمهم من مين؟ أقاربهم وأهلهم وجعلهم عدوهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إيه سبب هذه؟ إن بعض المسلمين قالوا لنا أقارب لسه ما أمنوش، هل صح أننا يعني نضمن عليهم شيء من المعروف؟ فأجاب هذه الآية: اللي ما فيش المواصفات دي ودوه بالبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروه، بروه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك المستشرقين يقول القرآن فيه تناقض، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤدون من حد الله ورسوله، وبعدين يقولوا ان كانوا كفروا وعايزين يخلوكم كفر وياهم برضو الدوم. فقلنا لهم بقى في رسل القدس: لانكم لا تعرفون اسرار الفاظ اللغه، المنهي عنه الود، انما المعروف الود حب قلوب، انما المعروف بسطه يد ولو على من تكره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ما هو البر؟ البر هو فعل خير يسر من فعل له، هذا هو البر. فبنعمل ايه؟ قال انت تعمل في خير تديله اللي هو عايزه، ولا تبدأوا بالعطاء اللي حيجي فائدة. أن تبروهم وايه؟ وتقسطوا إليه. بقى البر انك انت تعمل مع خير، هذا الخير يسر من فعل له، هذا البر. طب انت قسطوا يعني ايه؟ قال لك كلمه قسط، القاف والسين والطاء لها دوره في اللغه. هذه الدوره لفظ واحد يستعمل في الشيء ونقيضه. كلمه جون يستعمل للابيض والاسود. طيب نشوف كده هنا ايه اللي هنا عندنا دي. كلمه قسطه، القف والسين والطاء، قسط يقسط قسطا بالكسر القاف عدل، يبقى قسط يقسط قسطا يبقى ده عدل. قسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى الجور، يبقى اللي بيخلف بينهم ايه؟ المصدر. دي قسط ودي قسط وقسوط. إنما اللفظ بتاع أي قصص. ولذلك يجب أن نفرق بين كلمة القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون ده اسم فعل من قسطة. طب ما دام قسطة يعني عدل وبقى كويس، يبقى القاسطون يجعلهم لجهنم حطب. القسطة دي اللي مصدرها قسطا وقصوطا يبقى جار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب على الأول، يبقى إذا قسطة عدلة إذا كان مصدرها قسط، ولذلك يأمر بالقسط بالقسط بالقسط الله كلها العدل. فإذا كان مصدرها قصوط أو قسط يبقى ده الجور. فبالجور إنك أنت تزيل شيئا واقعا، إنما القسط عدل من الأول، قاعد يحكم فعدل من الأول. إنما الثاني مش كده، الثاني كان فيه جور فرفعه، يبقى أقسط. أقسط يعني جاب همزة الإزالة، همزة أقسط يعني أزال القصوط. ولذلك إيه، وأن المقسطون إن الله يحب الإيه المقسط من إيه، من معناه أقسط أزال الإيه القصد، أزال الجور. يبقى العدل له مرحلتين، عدل حكم مبدئي كده جلس وحكموا في حاجة من الأول حكمت بالعدل، ومرة يكون فيه جور إيه فترفعه، يبقى أقسط أزال الجور. وأنا منا الإيه المسلمون ومنا الإيه القسط. وإن الله يحب الإيه المقسطين أي الذين يزيلون الجو، مرحلة ثانية يعني. كلمة بقى فيه ثانية بقى أقسط يعني جعل الشيء أقساطا، مش جملة واحدة زي ما نقول إحنا بالبيع بالتقسيط يعني إيه، فتقسطوا إليهم يعملوا لهم حاجة كل شهر كده بذهابهم يعني إيه؟ ليه ارفع عنه زلة الحاجة إليك وما تخليهش يجي لك كده وينزل، يعمل له ايه يعني كده. يبقى اقساط هنا يعني اعملها ايه اقساط، تديله كل شهر مثلا ايه، تديله كل شهر حاجه عشان ايه ترفع عنه ذله السؤال وترفع عنه حياء المساله. ليه قال لك؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد للمحتاج انه ما ينهرش النهر اللي يكرره، يقول لك بقى ربنا عامل ذاك عنده وانا ما عنديش، تبقى صعبة قوي. طب ولذلك يقول لك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والنبي يجي يشرحها كده يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فسعوهم الكلمة الإيه الطيبة بتاع قول معروف. فإذا اللي عايز يرفع فيه رفع حاجة وفيه رفع ذلة سؤال، الأولى لرفع الحاجة البر، القسط ترفع ذلة السؤال تخليه يروح. ولذلك قالت ماوية قرع الباب فخرج زوجي ثم دخل وخرج ثم زال الطارق فإذا بزوجي يزرف دمعا غطى على لحيته، فقلت له ما يبكيك وقد أعطي، أنا شايفة يعني شايفك اللي جبت وديته له، ما يبكيك وقد أعطيته ما سأل؟ قال لا، أنا أبكي لأني تركته يسأل. تركته إيه يسأل، يعني أنا ما كنتش أتحسس حالته كده عشان يدينا إن كل واحد لازم يتحسس معرفه، لأن هي أغنياء من التعفف، فيه أغنياء من التعفف، فتحسسك هو اللي يدينه. الفتيان العرب قاعدين في الكعبة وبيتناقشوا والخلاف علت أصواتهم على الناس، فقالوا من أجود العرب؟ فواحد قال سعيد بن سعد بن عبادة، واحد قال له لا لا لا لا ده عبد الله بن جعفر أجود منه، أم واحد قال لا لا لا لا ده عرابة الأوش أجود من الاثنين. فواحد رجل طيب قال بدل ما تشوهدوش الدنيا كده ابعثوا لكل واحد منهم سائلا وشوفوا الجواب هيبقى ايه وبعدين احكم. فبعثوا واحد لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فلما ذهب قال يا ابن بنت رسول الله سائل انقطع به الطريق. كان عبد الله بن جعفر ركب للصيد ولسه ما ركبش، رجل منه في الركاب وحياخد الثانيه كده يركبها، فنزع رجله من الركاب وقال تعالى يا اخي ضع رجلك في الركاب انتظر الجواب، هذه حقيبه فيها 4000 دينار وفيها 4 اسواب واعز ما فيها سيف لعلي بن ابي طالب فخذها ولا تتطرف فيها، واداله الخيل ورجع ماشي. فرجع قال لهم حصل كيت وحصل كيت وحصل كيت، خدوها دي. جه اللي راح لابن ايه؟ سعد بن عباده. قال له ماذا صنع بك؟ قال تركت بابا فخرجت جاريه. فقالت ما تريد؟ قال اريد سعد بن عباده. قالت ولما؟ قال ابن سبيل منقطع. فقالت حاجتك اهون من ايقاظه من النوم، ووالله ما عند سعد الا كيس فيه 700 دينار، فخذه وانصرف، واذهب الى معاطن الابل فخذ لك راحله، واختر لها خادمه، وخذ لها علفه، وامض الى سبيلك. جري. فلما صحي قالت له حصل كيت وكيت، بقى ثور ما عادش عندك فلوس. قال لها ليه؟ قالت له كذا كذا كذا. قال فعلت ذلك وانا نايم، خلف عني، اذهبي فانت حره. جه الثالث اللي رايح لعرابة الاوشي. عرابة الاوشي ده شوف الكرم، مضروب به المثل، حتى ان الشاعر قال ايه؟ اذا ما رايته رفعت لمجد تلقاها عرابته باليمين، هو اللي ياخذ المجد كله. ولكنه كان قد كف بصره وانقطع حاله، ما عادش عنده حاجه. فراح لقاه ماشي بين عبدين عشان يروح المسجد. قال له يا عرابه. قال له ما بك؟ قال ابن سبير منقطع. قال ويح عرابه، لم تبق له حقوق الناس عندي شيئا. وسلت نفسه من العبدين اللي ماشيين، قال خذ هذين العبدين. قال له اخلي بينك وبين عكازك في الطريق؟ قال إن لم تأخذهما فهما حران. يلا ورجع يتحصل طريقا. فلما ذهبوا قالوا كلهم جواد، ولكن عرابة أجود منهم جميعا، لأنه جاد عن حاجة يؤثر على أنفسه ولو كان به خصاصة. أدي الجود. ولذلك الشاعر لما قال إيه؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. يبقى اقول له كلمتين طيبين للراجل اللي قاله كده، وهو هو طالع علشان يشوف حد يساله. فقالوا واحد يساله، فقال والله لقد سبقتك الى هذا الطلب، وانا سالت الله ان يعطيني لاعطيك. ادي الكلام الايه؟ الكلام الطيب. الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مش العادلين بقى هنا، المقسطين يعني اللي يعملوا للمحتاجين حاجة ويبقى يودوها لهم من غير ما يحل للسؤال. ثم ينهانا عن إيه؟ إذا كان لا ينهانا عن هذا، ينهانا عن إيه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ما تدلهمش قوة بقى، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لأن حاطب بن بلتاع راح لمين؟ اللي أخرجوا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل ودياركم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
0: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
6: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي، محمد

محمد بشر في نوره قمرت.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 8:03.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل ورد أن مصر تنجو في وقت الفتن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مصر هذه محروسة وعامرة ومحفوظة ومصونة بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عنها في كتابه: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثانيا، ورد في السنة النبوية عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه وهو صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال: خير الناس فيها الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق الراوي هذا رضي الله عنه: فلذلك قدمت عليكم مصر. والمقصود بالجند الغربي هنا هو أهل مصر الذين هم غرب الجزيرة العربية في وقتها. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك، وقال عنه الإمام الذهبي: صحيح. إذن أي فتنة تكون في هذه المنطقة فإن الأمة المصرية عموما وعلى رأسها الجيش المصري في مأمن من هذه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن هذه الأمة: إنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الثامنة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعتدت لهن متكئا

3, 6...

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل محمد بدر، ونسعد بحضراتكم منذ الثامنة شحاته عبد العظيم من هندسة الهواء، وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. دائما وأبدا نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
1: صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. ساعتنا الآن 8:30.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نحن على موعد بلقاء لبيان التمييز الفكري المنهجي بين التجديد والحداثة. أستاذنا نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هذه مسألة من أهم المهم، التمييز الفكري المنهجي بين التجديد والحداثة، وما بعد الحداثة وما بعد الإنسان، لأن هذه كلها مصطلحات، كل مصطلح له مضمون خاص يختلف عن الآخر. فننظر إلى كل مصطلح من حيث مرجعيته ومصدر سلطته المعرفية، موقفه من الدين، موقفه من الإنسان، موقفه من القيم. هكذا ينبغي أن يكون الفكر والمنهج، لأن التشابه في بعض الشعارات التي تطرح من بعضهم لا يعني وحدة المضمون أبدا. أولا، التجديد بوصفه مصطلحا إسلاميا، التجديد في التصور الإسلامي مفهوم أصيل مستمد من الوحي، ومن أشهر أدلته حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد في الإسلام لا يعني إنشاء دين جديد، ولا هدم الأصول، ولا القطيع مع التراث، وإنما تنقية التراث، بمعنى إحياء من درس من معالم الدين، إزالة ما علق بالفهم من أخطاء وانحرافات، تنزيل الأحكام والمقاصد على الوقائع المتجددة، الجمع بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع. فالتجديد الإسلامي يتحرك داخل المرجعية الشرعية، مرجعية الوحي. الوحي الإلهي هو مصدر المعرفة فيه، ولا يقع خارجها أبدا، ويهدف إلى تجديد الفهم والعمل، لا تجديد العقيدة ولا العدوان على الوحي نفسه. ومن ثم فشعار التجديد الإسلامي هو تجديد الوسائل والفهم مع ثبات الوحي والأصول. أما الحداثة بوصفها مشروعا غربيا، ليست مجرد استعمال التكنولوجيا أو التقدم العلمي، هذا الجانب لا خلاف لنا معهم فيه، بل القرآن هو الذي أمرنا بالتقدم العلمي وأمرنا بالعلم وجعل العلم سبب الرفعة وأول آية اقرأ إلى آخر ذلك. ولكن الحداثة حين تكون مشروعا فكريا قد نشأ في أوروبا بعد الصراع مع السلطة الدينية هناك، وكان من أهم مرتكزات الحداثة مركزية العقل البشري في مقابل في التجديد مركزية الوحي. هذا أمر مهم لأنه أساس عظيم. إذن مركزية العقل البشري هي التي تميز الحداثة، ويدعون تحرير الإنسان من المرجعيات الدينية التقليدية، وجعل الإنسان هو مصدر المعرفة والقيم وليس الوحي. هذا فرق جوهري. وهم يؤمنون في هذا التيار بأن لابد من التفكير والتقدم المستمر الذي يزيح أفكارا كثيرة في هذا الجانب المتعلق بالوحي، المتعلق بالقيم، المتعلق بالإنسان. الحداثة الغربية لم تنشأ أصلا لتجديد الدين، بل نشأت لإعادة بناء المجتمع بعد تراجع السلطة الدينية فيه. ولهذا فإن الفرق الجوهري بين التجديد والحداثة هو أن التجديد إسلامي والحداثة غربية. الوحي مرجع أعلى في التجديد، أعلى من الإنسان ومن العقل، لأن الوحي في أمور الغيب، في أمور القيم، في أمور التشريع هو مصدر المعرفة في التجديد. نعم، وإصلاح الفهم وإعادة التأسيس في أمور كثيرة. أما في الحداثة فالعقل هو المرجعية الأعلى، ليس الوحي، وهذا فارق مهم. دون محافظة على الثوابت، بل هو يريد أن يتخلص منها. في التجديد الدين مصدر هداية الناس، الوحي الإلهي، وهذا أمر من أهم المهم. ومن هنا فإن الخلط بين المصطلحين يؤدي إلى اضطراب كبير في التصورات الفكرية. بعد ذلك نشأ طيار جديد ما بعد الحداثة، ثم بعد ذلك نشأ طيار جديد هو ما بعد الإنسان، وكل واحدة من هذه المصطلحات تحتاج إلى حلقة خاصة حتى يتضح البيان. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا هذه التلاوة المباركة وما تيسر من سورة المؤمنون.

نرفع

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:06. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 90 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا من الآيات 90 وحتى ختام سورة النحل، بعد دقائق تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي من سورة المعارج. أما في العاشرة إلى الربع وعلى مدى ربع الساعة سنستمع إلى ما تيسر من سورة الأنفال، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ 9 يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم للقاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي يتلو علينا آيات بينات من سورة المعارج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التلاوة المباركة من سورة المعارج، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: لماذا زين الله السماء الدنيا؟ وما المصابيح؟ وما فائدتها؟ كما في قوله تعالى في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد: زين الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا بالنجوم ليجعلها نورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والمراد بالسماء الدنيا في الآية الكريمة السماء القريبة منا والمعروفة بالمجموعة الشمسية، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج المضيء، والمراد بها هنا في الآية الكريمة النجوم، بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. في
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا.

وهل ألوذ بغير الله رحمانا؟ إني مع الله لا أخشى الأذى أبدا، وهل يخاف تقيا؟

كنا إخوة الإيمان مع الشيخ عبد التواب البساتيني، ثم أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 8 من سورة التحريم.

إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم نون.

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع

مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم

النون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذ

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من الآية 8 من سورة التحريم وحتى ختام سورة المعارج، يستكمل الرحلة المباركة والتي سيختتمها مع حضراتكم مستمعين الكرام، يختتم الرحلة المباركة في 2:30 ظهرا، بينما نتابع الفقرة التالية إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

من كنوز المعرفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال يحيى بن عتيق رحمه الله: سألت الحسن البصري فقلت له: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن النطق ويقيم بها قراءته. قال: يا بني، تعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجوهها فيهلك فيها. إن المعتقد السليم البعيد عن الزيغ والضلال إنما يقوم على تنزيل الأدلة منزلتها من اللغة العربية، وما زاغ أكثر من زاغ من تلك العقيدة إلا بسبب جهله باللغة العربية أو بمحاولة صرف معانيها عن حقائقها. قال ابن جني: أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها إنما استهواه واستخف به ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة. إذن اللغة العربية لغة دقيقة تزن حروفها وألفاظها وكلامها، فيكون لها وقعها وأثرها في النفس. فمثلا هناك فرق بين الصمت والعي، فالصمت يعني إطالة السكوت والنطق بخلافه، والعي خلاف البيان، يكون في القول كما يكون في العمل، والحصر ضرب من العي ولا يكون إلا في الكلام، بحيث يضيق الصدر عن الإصاح، وهو من العيوب الأدبية التي تعاني منها البيئة الإنسانية. فمن أصيب بالعي أو الحصر فقد فقد مقومات الفصاحة والبلاغة. يقول النمر بن تولب: رب أعذني من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. ثم إن للصمت مواطن يحسن فيها: السكوت وعدم التكلم، والخوض فيما لا يعني المتكلم، استجابة لقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما ورد عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فالمسلم الحق لا يطلق للسانه العنان فيما يفيد وما لا يفيد، وإنما يجب عليه أن يتحدث في مواطن الفائدة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع، لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول الشاعر: وزن اللسان إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب. وقال الجاحظ: خير للإنسان أن يموت بداء الصمت على أن يحيا بداء الصرصلة الفارغة وداء الكلم. وتعلمنا البلاغة العربية وتفهمنا أن لكل مقام مقال، وأن من يتحلى بها ويتسم بسماتها ويطبق ذوقها العالي الرفيع يعلم أنها ما تعني إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالصمت يعلم الحكمة والصبر، لأن العاقل البليغ يعرف كيف ومتى يسكت، كما يعرف أيضا أوان أداء الكلام فيكون حكيما عاقلا. والشاعر يقول: إلزم الصمت، إن في الصمت حكما، وإذا أنت قلت قولا فزنه. وهذا من عبقرية اللغة العربية والفروق الدقيقة المعبرة بين ألفاظها التي يجب أن يعرفها من يتصدى للحديث بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور لطفي السيد صالح، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذه الآية من سورة النساء، ووصلنا فيها إلى قوله تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. المقصود بالتفريق بين الله ورسله من قبل هذه الطائفة؟
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، ففي قول الله تبارك وتعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني يريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله تعالى وبين الإيمان برسله، فيقولون: نحن نؤمن بوجود الله تعالى وأنه خالق هذا الكون، إلا أنهم يكفرون برسله أو ببعضهم. وفي هذا يقول العلامة القرطبي رضي الله عنه: إنهم إذا جحدوا رسالة الرسل فقد ردوا عليهم شرائعهم، وكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان جحدهم كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر به، وكذلك التفريق بين رسله. وقول الله تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني يقولون على سبيل العناد: نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم.
2: ثم كان هذا الختام: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. المقصود باتخاذهم هذا السبيل،
3: يعني ويريدون بقولهم هذا أن يتخذوا بين الإيمان بالبعض وعدم الإيمان بالبعض الآخر طريقا يسلكونه ودينا يبتغونه. ولذلك تأتي الآية التي بعدها لتؤكد أن هؤلاء على طريق الضلال وعلى طريق الكفر الصراح البواح، فيقول جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا.
2: في هذه الآية فضيلة الدكتور، يعني هذا السبيل الذي اتخذوه في الآية السابقة، أنهم فرقوا بين الله ورسله تارة، وأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض الرسل، فهذا يعني نتاج كفر. فلماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: أولئك هم الكافرون حقا، وأكد عليها بحق؟
3: نعم، نفهم هذا يا أستاذ محمد مما قاله العلامة الآلوسي في كلام دقيق، حيث يقول: أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات القبيحة من التفريق بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسله، بل ما يفرقون بين الرسل وبين بعضهم، لا عبرة بما يدعونه ويسمونه إيمانا أصلا. وهذا ليس إيمان، يعني يريد أن يقول لنا العلامة الآلوسي: هذا ليس إيمانا، لا من قريب ولا من بعيد. الإيمان إيمان بالله وإيمان بالرسل جميعا، وهذا ما أكدته آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم. وأكد بقوله: أولئك هم، لئلا يتوهم أن ذلك الإيمان ينفعهم. وأكد بقوله: حقا، وهو تأكيد كما يقول علماء النحو، تأكيد لمضمون الجملة الخبرية. فهم متلبسون بالكفر تلبسا شديدا، ويؤكد المولى جل وعلا ضلالهم في سلوكهم هذا الطريق، فيقول: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا تذييل فيه الوعيد لهم بالإهانة في العذاب، وأنهم سلكوا طريقا غير الطريق الصحيح الذي يصل بهم إلى رضا الله تبارك وتعالى والفوز بالسعادة في الدارين.
2: وكما هو الحال في آيات القرآن الكريم، بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الطائفة التي فرقت بين الله ورسله وفرقت بين بعض الأنبياء وبعض ولم تؤمن أن ذلك ليس من الإيمان، تأتي هذه الآية لتبين لنا حال هذه الطائفة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم.
3: نعم، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعدما ذكر الوعيد في الآية السابقة أردفه هنا حديث عن الوعد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف الحميدة، أنهم آمنوا بالله ورسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وهذا هو الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون الذين يستحقون الأجر من الله تبارك وتعالى على ما عملوا، ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا فيه. وقول الله تبارك وتعالى أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي أولئك الذين استقر الإيمان الكامل في قلوبهم، سوف يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجورهم التي وعدهم الله جل وعلا بها، والتعبير بسوف لتأكيد الأجر وللدلالة على أنه كائن بفضل الله ورحمته حتى وإن تأخر، كما عبر بالفعل نؤتيهم لا بنعطيهم، لأن الإيتاء أعم من الإعطاء، لأن الإعطاء يكون في الأشياء المادية، أما الإيتاء فإنه يكون غالبا في الأشياء المادية والمعنوية كذلك، كما أن الإيتاء لا يكون إلا في العظيم الكثير، وبذلك تكون الآيات الكريمة قد قابلت بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين ليقلع الناس عن الكفر والمعاصي ويستجيبوا لأوامر الله تبارك وتعالى ولينالوا رضاه والفوز بسعادتهم في الدارين.
2: بعد ذلك قول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. هل لهذه الآية سبب نزول؟
3: الله تبارك وتعالى بين في الآيات السابقة على هذه الآية الكريمة حال المنافقين وحال الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الإيمان بالله تعالى وبين الإيمان برسله، ويفرقون كذلك بين رسله وبعضهم. بين في هذه الآية وما يليها من آيات بعض أحوال أهل الكتاب في تعنتهم وعنادهم وجهلهم بحقيقة الدين، فقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن جماعة من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا حقا فأتنا بكتاب جملة واحدة من السماء كما أتى به موسى من قبلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:45. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن تسعدوا معنا ومع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إخوة الإسلام والإيمان، وهذه فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من أول سورة نوح حتى الآية 18 من سورة الإنسان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر

وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا.

ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

قيامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة نوح حتى الآية 18 من سورة الإنسان. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. إن نعم الله تعالى في الإنسان وعلى الإنسان نعم كثيرة وفيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والتذوق نعمة، وإدراك حقائق الأشياء عن طريق اللمس نعمة، والقدرة على المشي بالرجل نعمة، واستعمال اليد في الكتابة وتناول الأشياء وحملها نعمة، والقدرة على ابتلاع الطعام وارتشاف الشراب نعمة، وكل ما سخر في هذا الكون من حيوان وبحار وأنهار وأرض وسماء نعمة، وخلقة الإنسان في الصورة السوية الجميلة نعمة. وحقا لو أخذ الإنسان في تعداد النعم لأعياه العد ولأعجزه الإحصاء، ولا يملك إلا أن يقول في شكر وتسليم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أين كل هذه النعم؟ إنها من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن هناك من ينكر أن للكون ربا وللبشر إلها، ويحارب من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم ينكرون ويحاربون وهم في نعم الله غارقون. ومن هنا كان هذا التذكير في هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على خير نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول الآية 19 من سورة الإنسان حتى ختام سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا

لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين.

فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم

الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

التذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،

شره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه.

شجره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم بدلا من الآية 19 من سورة الإنسان حتى ختام سورة المطففين. الفقرة التالية موعدها في 1:05.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في رحاب السيرة العطرة، برنامج تعده وتقدمه إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج في رحاب السيرة العطرة، سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. البرنامج نقدمه من جديد عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة. لماذا؟ حتى نعيد قراءة وتدبر وفهم الوقائع والأحداث التي عاشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى نتمكن من الفهم الصحيح للقرآن والسنة، حتى نصحح التصورات الخاطئة التي قد تطرأ على الذهن مع هذه السيولة المعرفية التي تأتينا عبر الإنترنت. فالوقوف على سيرة الرسول الكريم من خلال المصادر الموثوق بها يعيننا على الفهم الصحيح للقرآن والسنة. ونسعد في هذه الحلقة بالضيف الكريم فضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين في كل مكان.
1: فضيلة الدكتور، كيف تعيننا السيرة على فهم القرآن؟ ما الارتباط بين سيرة حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن العلاقة بين السيرة النبوية العطرة والقرآن الكريم علاقة وثيقة، وذلك لأن السيرة النبوية جزء من وحي الله عز وجل. حين نقرأ الأثر الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، يعني كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كل ما ورد في القرآن الكريم من أخلاق نظرية وتوجيهات ربانية ترجم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عمليا وسلوكا متحركا على الأرض في جنبات الحياة. ومن هنا كان القرآن الكريم يسلط الضوء كذلك على الأحداث التي تجري على الساحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسلط الضوء عليها ويتحدث عنها. كل مثلا نموذج الغزوات الإسلامية، كل غزوة كبرى في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوضها مع أصحابه ضد صناديد الكفر والطغيان، كانت هذه الغزوة ينزل سورة قرآنية أو آيات قرآنية طويلة تتحدث عن هذه الغزوة تحليلا وتعليلا وتوضيحا قبل الغزوة وأثناء الغزوة وبعد الغزوة. فمثلا غزوة بدر نزلت سورة الأنفال تتحدث عن الغزوة بكل تفاصيلها حتى قبل قيامها: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، إلى آخر الآيات، إلى أن يصل في نهاية السورة الحديث عن قضية توزيع الغنائم وقضية الأسرى التي كانت لأول مرة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل العتاب الإلهي المعروف بشأنها. مثلا غزوة أحد نزلت 60 آية قرآنية في سورة آل عمران، من الآية رقم 120 إلى الآية رقم 180، 60 آية قرآنية تتحدث حديثا مفصلا ومفصلا لكل تفاصيل الغزوة. عندنا غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب نزلت سورة بنفس الاسم، سورة الأحزاب. غزوة حنين وغزوة تبوك سورة براءة. غزوة بني النضير نزلت سورة الحشر، كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يسمي سورة الحشر سورة بني النضير.
1: نعم.
2: إذن خير مرآة نقرأ فيها سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرآة القرآن الكريم.
1: نعم.
2: ولكم كان شيخنا رحمة الله عليه المرحوم الشيخ محمد أبو شهبة كان موفقا إلى درجة كبيرة جدا حين ألف كتابا ضافيا ضخما يقع في مجلدين كبيرين سماه السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم.
1: نعم.
2: فكأنما نقرأ تفسير القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: كأنما نستكنه عظمة النص القرآني في أقوال رسول الله وأفعاله وتصرفاته وخطراته وانفعالاته صلوات ربي وسلامه عليه.
1: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، نعلم أن السيرة هي التطبيق العملي للقرآن والسنة.
2: نعم.
1: لكن البعض يكتفي بقراءة الآيات، آيات القرآن وقراءة الأحاديث، يكتفي فقط بقراءة الآيات من حيث اللغة لغويا، بعيدا عن أو بمعزل عن قراءة وتدبر السيرة. ما أثر ذلك في الفهم؟
2: لا شك أن قراءة النص القرآني مبتورا عن سياقه وسباقه ولحاقه الذي يترجم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلامه وأفعاله، لا شك أن تلك القراءة قراءة ناقصة، خداج، قراءة مبتورة، لن تثمر فهما صحيحا ولن تؤدي إلى فهم ووعي صحيح. القراءة النموذجية للنص القرآني لابد أن تكون في مرآة النبي صلى الله عليه وسلم وبعيني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا الوحي، وكان هو وأصحابه معه أو من بعده كانوا أبصر الناس به وأخبر الناس بملابسات نزوله وبأسباب نزوله وبوقائع نزوله. فهذا هو النموذج الأسمى والأمثل لقراءة السيرة العطرة أو قراءة القرآن الكريم في ضوء السيرة العطرة.
1: نعم. دكتور ربيع، نعلم أن حياة النبي لم تكن منفصلة عن القرآن، لم تكن منفصلة عن الوحي. كان الوحي يعالج الوقائع التي يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كيف نستدعي هذا الأمر ونحن نقرأ القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن من خلال وقائع وأحداث السيرة؟
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان نموذجا عمليا تطبيقيا لكل تعليمات القرآن الكريم. فإذا قال القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأردنا أن نفهم المعنى الحقيقي العميق لكلمة الأمانة وأداء الأمانة نقرأها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين وكان يؤدي أمانات الناس حتى لأعدائه، وهو القائل أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا أردنا أن نعرف معنى الصدق الذي أمر القرآن الكريم به في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، إذا أردنا أن نفهم الأبعاد الأخلاقية لهذه الصفات وهذه الخلال التي أمر القرآن بها نقرأها مناهج تطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد أدبه القرآن ورباه ووجهه ونماه وعلمه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالقرآن مرآة صادقة أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يصح هذا التعبير، مرآة صادقة لكل ما جاء في القرآن الكريم من توجيهات وأوامر إلهية.
1: نعم، كل ذلك سوف نتعلمه بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. كل الشكر لفضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، ونختم هذه الحلقة وندعو الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمرون عليها مرورا عابرا، بل يتوقفون من أجل الفهم والتدبر والعمل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في رحاب السيرة العطرة، برنامج تعده وتقدمه إيمان عرفة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد العاطي ناصف تلا علينا ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتم علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش تل علينا ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وريمان، في 10:15 من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الفتاح العليم بقرية بنتف مركز ميناء القمح بمحافظة الشرقية. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة يلقيها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ عثمان هلال هغالي ابتهال. 12:44 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ علي محمود يؤذن بصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ علي محمود. يؤذن بصلاة العصر في 4:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو لنين شعيشة يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ أبو العنين شعيش اعتل علينا آيات بينات مما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكتبت في مقدمة هذه الحلقة تقول: إخوة الإسلام والإيمان، ليس كل ما يواجهه الإنسان في حياته يستطيع أن ينجزه بقوته وحدها، فهناك أعمال تحتاج إلى جهد، وأخرى تحتاج إلى صبر، ومواقف لا يكفي فيها التخطيط وحده. ومن هنا يحتاج الإنسان إلى معنى يلازمه في كل خطوة، أن يبذل السبب وأن يستمد العون من الله تعالى. وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق في وصية جامعة فقال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وحول هذا المعنى نطالع مقالا بموقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: الاستعانة بالله طريق النجاح. جاء فيه: هناك ثلاثة أمور متلازمة للإنسان: أن يعرف ما ينفعه فيسعى إليه، وأن يستعين بالله وهو يسعى، وألا يجعل العجز سببا لترك ما لا يستطيع فعله. فالاستعانة بالله لا تعني أن يترك الإنسان الأسباب وأن ينتظر النتائج، كما أن الأخذ بالأسباب لا يعني أن يعتمد على نفسه وينسى ربه. المؤمن يعمل بيده ويستعين بقلبه بالله تعالى، يخطط ويجتهد ويتعلم ويستشير، ثم يعلم أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول على لسان نبيه شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا المعنى يحمي الإنسان من آفتين: الغرور واليأس. فإذا نجح لم ينسب النجاح إلى نفسه وحدها، وإنما يحمد الله الذي أعان وفتح ويسر. وإذا تعثر لم يعتبر التعثر إعلانا بالنهاية، بل يراجع أسبابه ويصحح خطأه ويستعين بالله، ثم يعاود السعي بعد ذلك. والاستعانة بالله تظهر كذلك حين يقف الإنسان أمام أمر يخشاه، فقد لا يملك أن يعرف ما سيحدث غدا، لكنه يملك أن يؤدي واجبه اليوم، وقد لا يملك ضمان النتيجة، لكنه يملك صدق السعي. وهذه هي قوة المؤمن: أن يعمل فيما يستطيع، وأن يترك ما لا يستطيعه إلى الله تعالى. وطالب العلم في حاجة إلى هذا الفهم، فحين يفتح كتابه لا ينتظر أن يأتيه النجاح من غير مذاكرة، وإنما يبدأ بالأسباب، ينظم وقته ويقاوم التسويف، ويفهم ما يقرأ، ويسأل عما يجهله، ويراجع ما تعلمه، ثم يستعين بالله على ذلك كله. وإذا واجه مادة صعبة فلا يقول: لا أستطيع. وإذا أخطأ في اختبار فلا يجعل الخطأ حكما نهائيا على قدرته. وإذا سبقه زميل فلا يحول نجاح غيره إلى سبب لإحباطه، لأن المطلوب منه أن ينافس في الجد والاجتهاد، لا أن ينشغل بنصيب غيره. والأجمل أن تكون استعانته بالله في طلب العلم نفسه، فيسأله علما نافعا وفهما وثباتا وحسن استخدام لما تعلمه. فالعلم الذي لا ينفع صاحبه ولا ينفع الناس لا يحقق غايته. وقد جاءت الآية الجامعة: إياك نعبد وإياك نستعين، دعوة للمسلم ليتضرع إلى الله تعالى كل يوم في صلاته. فالعبد يعبد الله ويطلب عونه، ويعلم أن حاجته إليه ليست في وقت الشدة وحدها، بل حاجتنا إلى الله تعالى في كل لحظة. فإذا أقبلت على أمر نافع فلا تجعل الخوف من صعوبته سببا لتركه، ولا تجعل اعتمادك على نفسك سببا للغرور. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، اعمل بما تستطيع، واطلب العون ممن بيده التوفيق. وإذا تعثرت فلا تستسلم، فربما كان التعثر درسا، وربما كان التأخير إعدادا، وربما فتح الله لك من الطريق ما لم تكن تراه. فالمؤمن الحق لا يقول أنا أستطيع وحدي، ولا يقول لا أستطيع شيئا، وإنما المؤمن الحق يقول سأبذل ما أستطيع وأستعين بالله فيما لا أستطيع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.

0: ويعز معتصما به ويصون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون.
1: قدم الشيخ طلعت هواش هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية عدتها شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص العاصم، بدءا من أول سورة الانشقاق حتى آخر سورة البينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت،

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.

الْوَعِيدِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ.

ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مَبْعُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

كتابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،

فليدع ناديه، سندع الزبانيه، كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة الانشقاق إلى آخر سورة البينة. في الثانية والنصف إن شاء الله تعالى نستمع إلى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة عودت سيناء الحبيبة. هذه قطعة غالية في أرض الكنانة. ربنا يحفظ مصر ويحميها ويبارك في جنودها وأهلها. اللهم بارك في مصر وأهلها. اللهم بارك في مصر وأهلها.
1: اللهم آمين. أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وسلام وأمان. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، يحكى أن الجدة انتصار جلست مع حفيديها منتصر ومنصور وهما في المرحلتين الإعدادية والابتدائية. جلست معهما بعد صلاة الفجر يوم العطلة الأسبوعية في حديقة منزلهم بمدينة الحسنة بمحافظة سيناء، وقالت لهما: إن الجنود المصريين والشعب المصري مشهور بالشجاعة والبطولة والحفاظ على أمن وسلامة أراضيه بصفة خاصة، وأمن وسلامة أراضي الوطن العربي بصفة عامة. فقال لها حفيدها منتصر:
1: ما قصة نصري أكتوبر يا جدتي؟
0: فقالت الجدة: في كل عام يوم السادس من أكتوبر نحتفل بذكرى الانتصار، لأن الشعب المصري لم يقبل الاستسلام باحتلال أرضه، وظل يدافع عن سيناء حتى تم رفع علم مصر بعد انتصارنا في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 73 ميلادية، وعبور الجيش المصري لخط بارليف الساتر الترابي بمضخات المياه.

0: وهذا الخط أبنائي كان يفصل جزءاً من أرض سيناء عن باقي الأرض المصرية، واستمرت مصر في مفاوضات سلام مع إسرائيل حتى تنسحب نهائياً من أرض سيناء المصرية. وهنا سأل منصور جدته:
1: ورفع جنودنا الأبطال علم مصر على كل أرض سيناء؟
0: فأجابته الجدة: نعم يا ولدي، تم رفع العلم على أرض سيناء عام 82 ميلادية.
2: مصر الكنانة ما هانت على أحد.
0: تم رفع العلم على أرض سيناء عام 82 ميلادية، ما عدا قطعة واحدة اسمها طابة التي عادت بعد ذلك بفضل الله تعالى بالتفاهم والتفاوض القانوني والدبلوماسي الدولي ولمدة 7 سنوات. حصلت مصر بعدها على حقها في ملكياتها وأحقياتها في أرض طابة المصرية، وبفضل الله تعالى تم إعادة رفع علم مصر على طابة عام 89 ميلادية. وهنا سأل منتصر جدته:
3: هذه حكاية استرداد مصر لسيناء، فلماذا أرض سيناء غالية يا جدتي؟
0: فأجابته جدته: انتصار، إن الوطن غال يا ولدي، لأنه الأمن والأمان والتاريخ والحضارة لكل مواطن يسكنه، وسيناء تعتبر البوابة الشرقية والحصن الأول في الدفاع عن أمن مصر، ولأنها تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم، لذلك يطمع فيها الكثيرون. وسأل منصور جدته:
1: ما معنى استراتيجي يا جدتي؟
0: فأجابت الجدة: يعني أهمية عسكرية واقتصادية وسياسية، وتعتبر سيناء ملتقى الحضارات ومهد الديانات. فسأل منتصر جدته:
3: ما معنى ملتقى الحضارات ومهد الديانات يا جدتي؟
0: فأجابته الجدة: انتصار، بكل فخر، سيناء يا ولدي ملتقى الحضارات، لأنها كانت ممراً للعديد من الهجرات والحملات العسكرية عبر التاريخ، وفيها الكثير من الآثار من مختلف العصور والمعالم الإسلامية والقلاع الحربية وغيرها من الكنوز. أما لماذا سميت سيناء بمهد الديانات؟ لأنها شهدت أهم الأحداث الدينية، فتعتبر أرضا مباركة عرفتها الأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، وعبر بأرضها الأنبياء والصالحون، فمرت بها السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليهما السلام، ومر بها بعض الأنبياء عليهم السلام، لأنها بلد الأمن والأمان والسلام.

0: وجاء في القرآن ذكر جبل موسى بالوادي المقدس طوى، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وكلم سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى:
1: بسم

صدق الله العظيم. والمقصود بالوادي المقدس طوى، أي المكان المبارك في سيناء بمصر، الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام.

0: وسأل منصور جدته
1: ولماذا جدتي سميت سيناء بأرض الفيروز؟
0: فقالت الجدة الفيروز حجر كريم نادر وعالي الجودة والسعر، وتعتبر سيناء المصدر الرئيسي للفيروز في مصر، فتحتوي على مناطق غنية بالفيروز الأخضر والسماوي، ويتم استخراجه من مناجم بسيناء، ويطلق عليه ذهب سيناء الأزرق.

0: فقال منتصر لجدته:
1: أشكرك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة عن سيناء الحبيبة، هيا تيسر أن نتعرف من حضرتك على أهم المناطق في سيناء.
0: فقالت الجدة انتصار: بكل سعادة يا ولدي، شمال سيناء بها العريش وبئر العبد والحسنة التي نحن فيها الآن، ونخل والشيخ زويد ورفح، أما جنوب سيناء ففيها أبو رديس وأبو زنيمة ونويبع وطابة ورأس سدر ودهب وشرم الشيخ وسانت كاترين والطور. وشكر منتصر ومنصور جدتهما، وقام وقبل رأسها ويدها، واستأذناها للقيام بإحضار الإفطار لها. إلى هنا أحبابي براعم الإيمان، وصلنا إلى ختام حكايتنا اليوم، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وأهلها، وأن يجعلها بلد أمن وأمان وسلام.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لطب المنوفية. أهلا وسهلا بك دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى.
1: دكتور محمود، نواصل الحديث عن القاتل الصامت الذي بدأنا على مدى لقاءات سابقة الحديث عنه. بمعنى أوضح، هو ضغط الدم المرتفع، هذا المرض الذي أصبحنا نعاني منه بنسبة عالية جدا في المجتمع كما هو ملحوظ، مع زيادة ضغوطات الحياة والقلق والتوتر وعدم اتزان النوم، كما أوضحت لنا حضرتك في لقاءات سابقة، من الأسباب الرئيسية يعني للانتشار، من الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض هي هذه الأعراض اللي أوضحتها أو الأسباب اللي أوضحتها. بدأنا نتحدث عن أسباب وأعراض للضغط المرتفع وأهمية الكشف والقياس المستمر للضغط للاطمئنان وعدم الاكتشاف المفاجئ للإصابة به. في نهاية الحلقة الماضية تحدثنا عن علاقة ضغط الدم المرتفع ببعض الأمراض وعلى رأسها أمراض الكلى، وأحيانا يؤدي الضغط للإصابة بالفشل الكلوي المفاجئ. هذا يستدعينا للتساؤل، هل هناك أعراض منذرة توضح لمريض الضغط المرتفع أنه يعني عرضة لمشكلات في الكلى؟
2: هو مجرد وجود ارتفاع في ضغط الدم هو انذار للإصابة بأمراض الكلى لو ما تمش التحكم في مستوى ضغط الدم وبقى في المستويات الطبيعية، وان هو يعني نعرف ان من اسباب الفشل الكلوي 25% من مرضى الفشل الكلوي سبب الفشل الكلوي بتاعهم هو ارتفاع ضغط الدم. فعشان كده ممكن يبقى فيه علامات لمريض ضغط الدم ان هو يحس بيها او تظهر عليه، بتقول لنا ان الكلى بتاعته بدأت تتأثر، زي مثلا تورم القدمين، زي ضيق التنفس، زي الصداع المستمر او الدوخة او الاصابة بالانيميا او زيادة نسبة السوائل في الجسم. فدي كلها اعراض بتقول لنا ان الكلى بدأت تتأثر.
1: يعني يا دكتور يلاحظ ان في سوائل بمعنى مية او
2: تورم في القدمين وضيق في النفس، برضو ده بيبقى نتيجة زيادة السوائل المحجوزة في الجسم نتيجة لان الكلى بدأت وظائفها تتأثر وما بتخلص الجسم بصورة كافية من السوائل الموجودة. يعني
1: نعم، البول يا دكتور برضو، هل في علامات معينة في لون البول تنذره بانه داخل على مشكلة في الكلى؟
2: هو يعني اي تغيير، يعني احنا برضو تحليل البول ده من التحاليل المهمة جدا اللي هو يمكن الناس ما بتدهاش اهمية كبيرة، لكن تحليل البول هو يعني بنقول عليه ان هو ده مرآة الكلى. يعني كل الحاجات اللي بنحللها في البول بتديني فكرة، يعني بتوضح لي صورة كبيرة عن مرض الكلى. لكن من اهم الحاجات اللي بنعملها في مريض ضغط الدم ان انا بشوف هل في نسبة زلال في البول ولا لا، وهل وظائف الكلى متأثرة ولا لا، وان عملنا وظائف كلى بنعمل منها المعدل الترشيح بتاع الكلى، ونسبة الزلال دي برضو بتبقى لحد ما نسبة بسيطة، لكن بتبقى انذار ان انا الضغط بدأ يأثر على الكلى وبدأ يبقى فيه زلال في البول. فده بيديني اهمية ان انا اهتم جدا بتظبيط الضغط، وفي نفس الوقت اهتم بقى ان انا اقيم الكلى وهل هي محتاجة علاجات معينة مساعدة ليا ولا لا.
1: حضرتك كنت قبل التسجيل يعني حدثتني عن نقطة مهمة احب ان السادة المستمعين يعني يستمعوها من حضرتك، طريقة القياس الصحيحة للضغط.
2: والضغط احنا يعني احنا في مشكلة كبيرة بنقابلها قوي، ان احنا بنقيس الضغط غالبا ممكن يبقى جهاز ديجيتال، والجهاز ده ممكن ما يبقاش
1: رقمي،
2: ممكن ما يبقاش دقيق، وممكن يديني قرايات مختلفة، وممكن ان انا اقيس بيه بعد دقيقتين يديني قراية مختلفة عن الاولانية. فعشان كده بنقول ان احنا في اجهزة لازم تكون ان هي متأكدين من الدقة بتاعتها، او الاجهزة اللي هي الزئبقية. وان انا المريض لما يجي يقيس له الضغط، المريض لازم يبقى قاعد على كرسي، لازم يكون مستريح بقاله نص ساعة، ما عملش مجهود، ما شربش شاي، ما شربش قهوة، لازم الأوضة تبقى جوها كويس، ولازم المريض ده يبقى دراعه في مستوى القلب بتاعه، يبقى انا لازم استخدم برضو جهاز مناسب، القف بتاعة الجهاز بتبقى مناسبة لحجم دراع المريض، وان انا بقيس مرتين في خلال دقيقة عشان اخد المتوسط بتاعهم، وان المريض ده ما يكونش مشغل التليفون ولا الطبيب كمان يكون مشغل تليفون. يعني
1: نعم
2: ده من الحاجات اللي محطوطة ان انا اقدر ازاي اقيم الضغط، لان احنا في مشكلة بنقابلها اللي هي حاجة بنقول عليها الضغط بتاع البلطو الابيض. يعني المريض لما بيشوف الطبيب لابس البلطو الابيض ممكن يحصل له ارتفاع في ضغط الدم من
1: يقلق.
2: القلق، من القلق والتوتر، فده بنقول عليه الوايت كوت هايبرتنشن. يعني ايه؟ هو مريض البلطو الابيض او ارتفاع ضغط الدم نتيجة ان المريض واجه الطبيب اللي هو بيرتدي البلطو الابيض. المريض ده بيروح البيت، ممكن يقيس في البيت او يقيس في مكان تاني، بنلاقي الضغط بتاعه مظبوط.
1: يعني اقصد
2: فبنخش
1: حضرتك انه شعوره بالتوتر لاي سبب، زي مثلا رؤيه الطبيب اللي بيرتدي البلطو الابيض فبيقلق وبيخاف،
2: بالظبط
1: اي توتر ممكن يؤثر على القراءه او القياس للضغط الدم، فلازم يكون هادئ.
2: بالظبط
1: نرجع مره اخرى دكتور للمشكلات التي ترتبط بضغط الدم، تحدثنا عن ارتباطه بالكلى، ايه الامراض الاخرى او المشكلات الاخرى التي ترتبط بالضغط او تنجم عن الضغط المرتفع؟
2: هو ضغط الدم. يعني مثلا احنا عندنا مثال مرض السكر، مريض السكر غالبا بيجي له ضغط لأسباب معينة كده. مع مريض السكر ان غالبا بيجي له ضغط دم، وبرضو عندنا مشكلة كبيرة ان احنا لو المريض ده مريض ضغط مع سكر، ده بيؤدي لي الى ممكن الى كسور مزمن في الكليتين، وبرضو نسبة 75% من اسباب الفشل الكلوي هما الضغط والسكر.
1: نعم،
2: احنا زمان كانت الصورة عندنا في مصر مختلفة عن بره.
1: الوضع الحالي أو
2: يعني كان بره السكر الاول بعدين الضغط. احنا في مصر كان عندنا الضغط الاول وبعدين السكر، لكن في الفترات الاخيرة وانتشار السمنة وانتشار مرض السكر بدأ السكر هو اللي يعلى دلوقتي. يعني بدأ برضو ان احنا في امراض الكلى المزمنة ممكن السكر يساوي الضغط او بقى كمان اكبر منه زي البلاد الاجنبية.
1: نعم
2: فاحنا دلوقتي مرضين مهمين جدا وهيبقوا متلازمين مع بعض، التعامل معاهم مهم جدا. ليه؟ عشان اقدر احمي مريضي وان هو ما يخشش في مضاعفات. ليه؟ اما اقول مضاعفات، يعني انا اما اجي اتكلم على ضغط الدم واقول مضاعفات ضغط الدم،
1: نعم
2: يعني اما اقول مثلا مريض ضغط الدم هيجيله امراض القلب وهيجيله جلطة في القلب لا قدر الله، المريض ده ممكن يتعرض الى سكتة دماغية، المريض ده ممكن يجيله فشل في عضلة القلب، المريض ده ممكن يجيله تلف في الأوعية الدموية، ممكن يجيله أمراض كلى مزمنة وفشل كلوي، ممكن يجيله مشاكل في العين والرؤية. فكل
1: كل
2: هذه
1: ده نتيجة الضغط
2: نتيجة
1: المرتفع.
2: فقط نتيجة ارتفاع
1: ضغط
2: ضغط الدم، وفقط إن أنا آخد قرص يظبط لي ضغطي أحمي نفسي من كل هذه المشاكل. ودي الرسالة اللي بنحب نوصلها دايما، أنا ما بعالجش ضغطي عشان أنا عندي صداع والصداع بتاعي راح، لأ انا بعالج ضغطي عشان احمي نفسي من مشاكل لا حصر لها. المشاكل ده ما بتحصل، يعني امراض صعبة جدا
1: مشاكل
2: ومزمنة
1: قاتلة يا دكتور، ما هو
2: وقاتلة.
1: اسمه القاتل،
2: بالظبط
1: القاتل الصامت.
2: مشاكل قاتلة ولها اعباء كبيرة جدا،
1: نعم
2: اعباء كبيرة جدا على المريض وعلى اسرة المريض، واقتصادية واجتماعية ونفسية. فعشان كده لا، انا يعني الرسالة نقيس ضغطنا ونظبط ضغطنا كويس وناخد علاجنا مظبوط، وما بطلش العلاج، امشي
1: مع
2: على العلاج
1: الالتزام
2: باستمرار.
1: طبعا بنصائح الطبيب في الأكل وفي نظام الحياة وممارسة الرياضة، يعني حاجات كتير
2: حاجات كتيرة
1: بتتوائم مع
2: جدا
1: العلاج.
2: بالظبط، يعني حاجات هتبقى بنقول عوامل مساعدة للعلاج. يعني انا العلاج العلاج الدوائي انا هاخده، لكن في عوامل كتير مساعدة بتساعدني جدا وبتديني ارقام كويسة. يعني انا قلت ان انا لعبت رياضة، ان انا ظبطت اكلي، ان انا خسست وزني، ان انا قللت الملح من الاكل. مجرد تقليل الملح، يعني في ناس بتاكل كميات ملح كبيره جدا، يعني انا محتاج اقلل الملح، مش محتاج اكل اكتر من 2 جرام في اليوم ملح. تمام،
1: ده بالمعلقة قد ايه يا دكتور؟
2: نص المعلقه،
1: نص
2: نص
1: معلقة
2: المعلقه
1: في اليوم
2: الصغيره
1: كله.
2: في اليوم.
1: المعلقة الصغيرة نصف
2: فده
1: المعلقة
2: يبقى انا خدت
1: الصغيرة.
2: كميه ملح مناسبه
1: تقليل
2: وما
1: الملح.
2: اعلنش تقليل الملح من الاكل.
1: حاجة
2: ده
1: بسيطة جدا.
2: حاجه بسيطه لكن له مردود وبيساعدني في ان ضغطي يستجيب. ومش كل حاجه العلاج، ومش شرط ان انا هاخد كميات كبيره جدا من العلاج. يعني بدل ما اخد قرصين ثلاثه، طب ما انا ممكن اخد قرص واحد واتظبط مع العوامل المساعده، ان انا ازود الخضار والفاكهه في الاكل بتاعي، ان انا اقلل ملحي، ان انا اتمشى، ان انا اخسس وزني، ان انا ابطل توتر وقلق، ان ده كلها هتبقى عوامل مساعدة للعلاج.
1: شكرا للدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لطب المنوفية، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة طه، يتلوها علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه.

أتاك حديث موسى

القاري شيخ محمود عبد الحكم تلا علينا ما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة.

توكل يا عبيد الله.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتي لسام الإيمان، نستمع الآن إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، ويرتل علينا من أول سورة الزلزلة حتى ختام القرآن الكريم.

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

حاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

كوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.

اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: فيما مضى إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى آخر فقرة من فقرات المصحف في المرتل برواية حفص عن عاصم للقاري شيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا من أول سورة الزلزلة حتى ختام القرآن الكريم، ثم استمعنا منه بعد ذلك إلى دعاء ختم القرآن. في 4:25 إن شاء الله تعالى تبدأ رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يصحبنا فيها صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجر.

8個。فاصفح

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعناية بكتاب الله تعالى وترسيخ الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم وإبراز مقاصده وهداياته، أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم بوصفها مسابقة نوعية متخصصة تعنى بجوانب علمية دقيقة تتصل بفهم النص القرآني وبيان معانيه ودلالاته. تنقسم المسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم إلى 4 مسابقات فرعية مستقلة، وهي أولا مسابقة علوم القرآن الكريم، ثانيا مسابقة معرفة أسباب النزول، ثالثا مسابقة وجوه الإعراب في القرآن الكريم، رابعا مسابقة توجيه القراءات القرآنية. شارك الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان المنعقد في إيطاليا تحت عنوان الدين والمشترك الإنساني مقاربات معاصرة في اللاهوت والدراسات الدينية، كما شارك في تكريم عدد من الطلاب. وصرح الدكتور نظير محمد عياد بأن أهمية هذا المؤتمر تنبع من طبيعة موضوعاته ومحاوله الفكرية والعلمية وما يطرحه من رؤى تسهم في تعميق الوعي بالمشتركات الإنسانية، مشددا على أن التعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الإنسانية ولا يتعارض مع احترام الخصوصيات الدينية والحضارية ومراعاة الأعراف والتقاليد. أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أشاد بالجهود التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل تعزيز الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية ونشر قيم السلام والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة. وبحث اللقاء أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، خصوصا وأن لبنان بما يتميز به من تنوع ديني وثقافي مثل عبر تاريخه نموذجا حضاريا للتعايش الإنساني. هذا وقد جدد الرئيس اللبناني دعوته لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لزيارة لبنان تقديرا لمكانته الإسلامية والإنسانية العالمية ودوره البارز في تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية ونشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب. نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أمس فعاليات الأسبوع 23 للدعوة الإسلامية الذي تعقده اللجنة العليا لشؤون الدعوة في جامعة العريش تحت عنوان انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال، ومن المقرر أن تستمر فعالياته على مدار 6 أيام بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وتتنوع الندوات والمحاضرات الفكرية التي تتناول عددا من الموضوعات من بينها مقومات صناعة النصر ووسائله ودور مصر عبر التاريخ في حماية العرب والإسلام ومكانة العقيدة الإسلامية بوصفها ركيزة أصيلة في تحقيق النصر وأهمية التخطيط وأثره في صناعة النصر إلى جانب دور المرأة في صناعة النصر، فضلا عن استعراض نصر أكتوبر بوصفه حلقة في سلسلة انتصارات القوات المسلحة. يعقد بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي 6 للشريعة والدراسات الإسلامية مفاهيمها وتطبيقاتها في العالم المعاصر، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 من نوفمبر القادم. يهدف المؤتمر إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في مواجهة المشكلات والتحديات المعاصرة وعرض أحدث الأبحاث العلمية في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية وتسليط الضوء على المعاني والقيم الإنسانية في الإسلام وتوجيه البحث العلمي نحو تطبيق مقاصد الشريعة بهدف تطوير واقع الأمة واستشراف رؤية إسلامية أصيلة للقضايا الإسلامية المعاصرة. هذا ويشارك في المؤتمر عمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بالجامعات العربية والإسلامية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف ينظر الإسلام إلى المرافق العامة في الوطن كالمستشفيات والطرق والمدارس، وكيف نربي الشاب على أن المحافظة عليها هي مسؤولية دينية تماما كالمحافظة على ماله الخاص؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في تصورنا الإسلامي، المرافق العامة ليست أشياء بلا صاحب، بل هي أمانة في ذمة كل فرد، وحق مشترك للأمة كلها. ومن هنا جاءت الأحكام والتوجيهات تحميها وتصونها. المرافق العامة نعم مال مشترك، فالإسلام يقرر أن الطريق حق للجميع، والحدائق كذلك، المدارس لكل المجتمع، وسائل النقل وما إلى ذلك كلها ملك عام لا يجوز الاعتداء عليه بأي لون أو أي درجة من درجات الإهمال. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المرافق العامة من أعظم الأمانات، ونهانا ربنا عن كل وسائل ومظاهر الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد تخريب الممتلكات، تلويث البيئة، إهمال النظافة، وأي ضرر يلحق بالعباد أو بالدواب. فأي ضرر بالمرافق العامة هو إفساد محرم. والطريق لو نظرنا إليه كأنموذج، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق الطريق، الحق المشترك هذا، مقياس لأخلاق الأمم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ونهى عن إيذاء الناس في طرقهم. فمجرد إزالة حجر أو قذى أو كان الغصن الذي به شوك تقلب به العبد في جنة الله، فكيف بهذا الحديد الذي يغرز في الطرق اليوم ويثبت لا لشيء إلا لركن سياراتنا، أو حتى لا يأتي إنسان فيلجأ إلى ركن السيارة تحت بيتي، وهذا من ناحية يفعل والآخر يفعل. فبعد أن كان الشارع فسيحا يسع الجميع ذهابا وإيابا، تجد أن هؤلاء ضيقوا على الناس طرقهم، ولا جزاء لهم إلا أن الله يضيق عليهم حياتهم. فالجزاء من جنس العمل، المسؤولية جماعية، كل فرد مسؤول. لا يقول إنسان ليس شأني، إنما نحافظ على المرافق العامة ديانة لله، ثم سلوكا حضاريا يظهرنا على غيرنا. هناك مظاهر خاطئة يا دكتور علاء يعني يجب تصحيحها في هذا الباب. الكتابة على الجدران، الكتابة على أبواب الحمامات داخل المساجد وداخل المصالح الحكومية، إلقاء القمامة في الشوارع، إتلاف المقاعد أو المرافق، استهلاك المياه والكهرباء بلا وعي حتى وإن كنت تحاسب عليها، فلا يعني إفساد بهذا الإسراف والتبذير. فدي مش مخالفات بسيطة، ده خيانة للأمانة. طيب كيف نطبق المنهج القرآني، لا سيما ونحن نوجه الرسالة إلى الشباب خاصة وكل الأمة المصرية عموما يعني، وكل من يسمعنا؟ واجب علينا أن نبدأ بأنفسنا ثم بمن حولنا، لا سيما في أمر النظافة. ما تقولش وأنا أصلح الكون، ابدأ أنت بس، ابدأ ولتكن قدوة، استخدامك يبقى رشيد لا تهدر في الموارد، والتوعية الدائمة لكن ليس بشكل ثابت جامد. يعني احنا مشكلتنا يا دكتور علاء ودين لازم نقولها بكل صراحة، ان احنا بنعمل حملات توعية في الإذاعة والتلفزيون والوسائل كلها كثيرة جدا، لكن لابد ان نغير النمط. ما يراعي الشباب لا يناسب كبار السن، ما يناسب الأطفال لا، يعني فإن هذا من باب العلم، والعلم الذي

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، وهذه تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الفرقان، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي تلا علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضيه عنها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:30. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فنلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة آل عمران، من أول قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، إلى آخر الآيات. تبدأ هذه الآيات بقاعدة إيمانية إسلامية: ليسوا سواء، لإرساء مبدأ العدالة الإسلامية التي لا تضع كل الناس في سلة واحدة ولا تحت حكم واحد. فلا يستوي من أهل الكتاب من ضيع شرع الله وخان مع من أقام شرع الله وأطاع، ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس هنالك عوض يقبل من الكافر عن كفره وعدم إيمانه. فأساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة عند الله تعالى هو الإيمان، وأن الكفر يذهب ثمرة الأعمال الصالحة تماما كما تفعل الريح الشديدة العاصفة بالثمر والذروع، وأن الكافر يظلم نفسه بكفره، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم تحذر الآيات أهل الإيمان في كل موقع ومسؤولية من اتخاذ بطانة السوء لأنهم يريدون الفساد والمشقة. ثم تبين الآيات للمؤمنين أنكم تحبون الكافرين لأنكم تحبون لهم الإيمان والخير، ولكنهم لا يحبونكم لأنهم يريدون لكم الكفر. ثم تصور الآيات سلوكا من سلوك المنافقين بإظهار الإيمان في وجوهكم، فإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من الغيظ، وهو تعبير قرآني يشير إلى شدة الغضب والغيظ والحقد الدفين في صدور المنافقين على المؤمنين. وتضيف الآيات كشفا لنفوس الكافرين والمنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم تبين الآيات سبيل النجاة من مكرهم وكيدهم بقول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم تذكر الآيات أهل الإيمان بتأييد الله ونصره للمؤمنين في بدر على الرغم من أنهم كانوا قلة وكانوا أذلة، وكيف أن الله أمدهم بآلاف الملائكة تقاتل في صفوف المؤمنين. ثم يأتي الخطاب الرباني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدث في أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي الأمر كله إلى الله، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإما أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم لظلمهم. ثم تؤكد الآيات أن الأمر كله وأن الكون كله لله وهو المتصرف كيف يشاء. ثم تأتي الآيات بنهي المؤمنين عن الربا وأمرهم بتقوى الله عز وجل. ثم يأتي النداء الرباني والنهي الإلهي بالمبادرة والمسارعة إلى مغفرة الله والترغيب في ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض. وتأتي الآيات بأوصاف المؤمنين الصادقين في الختام الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخي المؤمن، فإلى الآيات ورحم الله عبدا استمع وتدبر، ووفق الله عبدا استجاب واهتدى، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونعم أجر العاملين. قد

0: والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ شيخ طه الفاشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نذكركم بالموعد الجديد لإذاعة الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف في 9:15 من سهرة كل أحد، واليوم في 9:15 من السهرة إن شاء الله تعالى موعدنا مع الطالب الأزهري نصر السيد نصر، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات. وفي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الفتاح العليم بقرية بندف مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

نصب الجبال نصب الجبال نصب الجبال بقدرة وبحكمة

قدم المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع هذا الابتهال. الرابعة وست دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة المغرب في 6:37. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

皇家

وكل شيء

اقرأ كتابك. اقرأ كتابك.

اقرأ.

sink

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل ورد أن مصر تنجو في وقت الفتن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مصر هذه محروسة وعامرة ومحفوظة ومصونة بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عنها في كتابه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثانيا، ورد في السنة النبوية عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه وهو صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال خير الناس فيها الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق الراوي هذا رضي الله عنه فلذلك قدمت عليكم مصر. والمقصود بالجند الغربي هنا هو أهل مصر الذين هم غرب الجزيرة العربية في وقتها. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك، وقال عنه الإمام الذهبي صحيح. إذن أي فتنة تكون في هذه المنطقة فإن الأمة المصرية عموما وعلى رأسها الجيش المصري في مأمن من هذه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن هذه الأمة إنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن

0: كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران، ويتفضل فضيلة الإمام الأكبر بتناول هذه الآية الكريمة بالشرح والتحليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة بين الخالق عز وجل للمؤمنين أنهم سيتعرضون في المستقبل للمحن والآلام كما تعرضوا لذلك في أيامهم الماضية، وأن من الواجب عليهم أن يتقبلوا ذلك بعزيمة صادقة وبصبر جميل. فقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقوله سبحانه لتبلون جواب لقسم محذوف، أي والله لتبلون، أي لتختبرن. والمقصود والله لتعاملن معاملة المختبر والممتحن، ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق ومن التمسك بمكارم الأخلاق، فإن المصائب محك الرجال.
1: ولكن لماذا أخبر المولى سبحانه وتعالى بما سيقع للمؤمنين من بلاء؟
2: إنما أخبرهم سبحانه بما سيقع لهم من بلاء ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه، وليستعدوا لتلقيه من غير فزع أو جزع، فإن الشدة المتوقعة يسهل احتمالها، أما الشدة التي تقع من غير توقع فإنها يصعب احتمالها. والمعنى: لتبلون أيها المؤمنون في أموالكم بما يصيبها من الآفات، وبما تطالبون به من إنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله، ولتختبرن أيضا في أنفسكم بسبب ما يصيبكم من جراح وآلام من قبل أعدائكم، وبسبب ما تتعرضون له من حروب ومن متاعب ومن شدائد. وفضلا عن ذلك، فإنكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود ومن على شاكلتهم، ومن الذين أشركوا وهم كفار العرب، لتسمعن من هؤلاء جميعا أذى كثيرا، كالطعن في دينكم وكالاستهزاء بعقيدتكم وكالسخرية من شريعتكم وكالاستخفاف بالتعاليم التي أتاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد رتب سبحانه ما يصيب المؤمنين ترتيبا تدريجيا حكيما، فابتدأ بأدنى ألوان البلاء وهو الإصابة في المال، فإنها مع شدتها وقسوتها على الإنسان إلا أنها أهون من الإصابة في النفس لأنها أغلى من المال. ثم ختم عز وجل ألوان الابتلاء ببيان الدرجة العليا منه، وهي التي تختص بالإصابة في الدين، وقد عبر عنها بقوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإنما كانت الإصابة في الدين أعلى أنواع البلاء، لأن المؤمن الصادق يهون عليه ماله وتهون عليه نفسه، ولكنه لا يهون عليه دينه، ويسهل عليه أن يتحمل الأذى في ماله ونفسه، ولكن ليس من السهل عليه أن يؤذى في دينه. ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مشهورا بلينه ورفقه، ولكنه مع ذلك لقوة إيمانه لم يحتمل من فنحاص اليهودي أن يصف الخالق عز وجل بأنه فقير، بل ما كان من الصديق إلا أن شج وجه فنحاص عندما قال إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد جمع سبحانه بين أهل الكتاب وبين المشركين في عداوتهم وفي إيذائهم للمؤمنين للإشعار بأن الكفر ملة واحدة، وبأن العالم بالكتاب والجاهل به يستويان في معاداتهم للحق، لأن العناد إذا استولى على القلوب زاد الجاهلين جهلا وحمقا وزاد العالمين حقدا وحسدا. ثم أرشد سبحانه المؤمنين إلى العلاج الذي يعين على التغلب على هذا البلاء فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي وإن تصبروا على تلك الشدائد وتقابلوها بضبط النفس وبقوة الاحتمال وتتقوا الله تعالى في كل ما أمركم به وفي كل ما نهاكم عنه، إذا فعلتم ذلك غفرتم برضاه عز وجل. والإشارة في قوله فإن ذلك من عزم الأمور تعود إلى المذكور ضمنا من الصبر والتقوى، أي فإن صبركم وتقواكم من الأمور التي يجب أن يسير عليها كل عاقل، لأنها تؤدي إلى النجاح والظفر. وقوله سبحانه فإن ذلك من عزم الأمور دليل على جواب الشرط والتقدير، وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم فإن ذلك من عزم الأمور. فالآية الكريمة استئناف مسوق لإيقاظ المؤمنين ولتنبيههم إلى سنة من سنن الحياة، وهي أن أهل الحق لا بد من أن يتعرضوا للابتلاء والامتحان، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم على تحمل كل ذلك، لأن ضعفاء النفوس ليسوا أهلا لبلوغ النصر. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الإيمان وأن شدة البلاء متلازمان، فقد روى الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه من خطيئة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين على بلائه، إنه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يصحبنا فيها صوت القارئ شيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ الترتيل المبارك بفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة حتى الآية 86 من السورة الكريمة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

إلا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

كمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا

الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.

وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا

بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين

الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةَ

0: دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: بدأ القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، كان الترتيل من أول فاتحة الكتاب حتى الآية 86 من سورة البقرة. الفقرة الثانية تأتيكم في الواحدة من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. 5:03 من مساء يوم الأحد 22 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر أكتوبر المجيد من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم ومصرنا الغالية بخير وأمان بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر المجيد. إخوة الإيمان، في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميلان الدكتور كمال نصر الدين وخالد الزنفلي. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت من 5 وتنتهي في 8، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، وأقدم فقرتها محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص يستدعي عدم الحرص على المدح والثناء، أي يستوي المدح والذم في قلب المخلص، لأنه لا يعمل إلا لله، لا يكون أبدا حريصا على انتظار مدح الناس. إذا أحسن في عمل، إذا أدى عمله، إذا نصح، إذا بذل، إذا أعطى، يستوي لدى قلبه المدح والثناء. وهذا يذكرني بقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله. لذلك يستوي المدح والذم في قلوب المخلصين، إسقاط المجاملة لنيل المدح. إذن المخلص إذا حرص على إسقاط المدح من الناس واستوى عنده المدح والذم، رفع ذلك الحرص على مرضاة الناس من دون الله. وقد نظر أهل الله إلى داء المدح فعالجوه في تربية سلوكية من خلال ثلاثة مسارات تعلمناها من علمائنا الأجلاء. ومن كلامهم: المخلص يصل بإخلاصه إلى ثلاثة أشياء. أحد هذه الأشياء الخوف من المحمدة لئلا يبطل عمله ويضيع عمره في الأعمال الرديئة، لأنه يخاف من الله، فالمخلص يخاف من الله. والثاني: عدم الخوف من ملامة الناس، ففي ذلك تعطيل لكثير من أعمال الخير وكلام الحق. ثالث الأشياء: ترك الاعتذار، لأن صاحب المعذرة لا يعمل مخلصا. وقال سيد العلامة ذو النون المصري العالم الولي التقي، قال: من ثمرات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، أي أفعل الشيء لا أنتظر من أحد ثناء ولا شكورا ولا مدحا، استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال، وترك اقتضاء الثواب في الآخرة، أي أن يفعل الإنسان الفعل وينساه، لأنه يعلم أنه إذا أنفق نفقة وضعها في يد الله وسطرت له، وما عند الله لا يمحى. الإخلاص تفعيل للطاقات المكنونة، فهو يرسم رؤية مستقبلية متفائلة في ظل تطورات سريعة نحتاج فيها إلى تحريك الإخلاص لهذه الطاقات الحركية. الإخلاص عمل لله وعمل بالله، والعمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القربة، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، والعمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بالضمائر. هذه العبارات لسيد العلامة أبي القاسم القشيري، وبها يتبين الفرق بين المقصر وبين المخلص، بين المرائي وبين المتجرد. فإخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك يكون حياتها وتكون صلاحيتها للتقرب بها، وتكون فيها أهلية وجود القبول لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المتحققين بقول علمائنا: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن، نتعلم تجويد كتاب الله تعالى نظريا وعلميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا معا في باب الراءات، نتعلم أحكام هذا الباب من خلال متن الجزرية بشرح شيخ الإسلام في زمانه زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ خالد، ما زلنا في البيت الأول من متن الجزرية في باب الراءات، البيت رقم 41، وقال فيه الإمام ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين شارحا هذا البيت بما يلي: ورقق الراء إذا ما زائدة كسرت، ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، سواء سكن ما قبلها أو تحرك، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، نحو: وفي الرقاب، ورجال، والغارمين، والفجر، وبشر بالإمالة كما سمعنا. أما إذا فتحت أو ضمت أو سكنت ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. فإن كان شيء من ذلك نحو الغار وخبير وخير وقدر والذكر رققت، وبعضه معلوم من قوله كذاك ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت. هنا انتهى شرح الشيخ زكريا لهذا البيت.
1: فضيلة الشيخ، عندما نسمع المتن ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، نفهم أن هذا هو حكم الترقيق، ولم يذكر الشيخ حكم التفخيم، لكن في الشرح الشيخ زكريا ذكر التفخيم. هل معنى ذلك نأخذ من البيت العكس؟
2: نعم، هذه قاعدة أرساها الإمام الشاطبي منذ زمن قبل الإمام ابن الجزري بعدة قرون، بما يقرب من 300 عام، حينما قال في متن الشاطبية وهو يضع قواعد نظمه: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. سار بعد ذلك العلماء على منواله، وساروا على نهجه، وكذا نظم الإمام ابن الجزري، وكذا كل من نظم بعد الشاطبي سار على هذه القواعد.
1: نعم، يذكر القاعدة والضد يفهم من غير ما يذكر.
2: بالضبط. نعم. وإن كان هناك استثناء يعلم أثناء التلقي، لأن هناك تلقي، فسبحان من أحاط بكل شيء علما.
1: إذن فبيت ورقق الراء
2: إذا ما كسرت هذا حكم عام في المكسورة، يفهم أن المفتوحة والمضمومة والساكنة سيأتي لها تفصيل بعد ذلك تفخم.
1: نعم. إذن فنبدأ في التفخيم فضيلتك.
2: نعم. قال الشيخ بعد ذلك: أما إذا فتحت، من أول هنا

0: لأنها وقعت طرفا.
1: نعم، ولأن الوقف له حكم خاص.
0: بالضبط. وثار التنور، وثار راء، وثار التنور، ولا ينظر إلى ما قبل الراء المفتوحة ولا إلى ما بعدها. ثم قال الشيخ زكريا: أو ضمت، أي الراء تفخم أيضا إذا كانت مضمومة
1: مطلقا يا فضيلة الشيخ.
0: نعم
1: نعم،
0: وإليك الأمثلة، كما في قوله مثلا: ربما في أول كلمة، كثروا في الوسط، الذكر إنك. لاحظ هنا وصلت لأنها وقعت طرفا، فوصلتها بما بعدها لبيان أن الراء حينما تكون مضمومة حالة الوصل في آخر الكلمة فإن حكمها التفخيم في أول أو وسط أو آخر الكلمة، حالة الوصل بما بعدها تفخم، يقصد عموم الضم، ولا ينظر إلى ما قبل الراء المضمومة ولا إلى ما بعدها. قال الشيخ زكريا: أو سكنت.
1: أو سكنت هنا فضيلة الشيخ معنى في جميع الأحوال مطلقا؟
0: هنا سيتغير الكلام، ليس القصد هنا أو سكنت الراء. لماذا؟ لأن السكون على قسمين: إما أن تكون ساكنة سكونا أصليا، ومعنى كلمة أصلي يعني لا يتغير إذا وقفنا ولا إذا وصلنا، أو يكون هذا السكون في حرف الراء عارض. ما معنى عارض؟ يعني أنك إذا وقفت سكنت لأجل الوقف، وإذا وصلنا قد تكون مكسورة، قد تكون مضمومة، قد تكون مفتوحة. فللراء حالة الوقف ولكل قسم أمثلته وكلام يخصه. والشيخ زكريا سيبدأ بالسكون العارض، فقال: ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال. نحو: الدير، الأبرير. لاحظ أن كلمة الدار نطقتها بالإمالة كما قال ممال.
1: نعم.
0: والأبرار هي سكنت حالة الوقف وقبلها ساكن وهو حرف الألف، ولكن هذه الراء في حالة الوصل لو تأملتها مكسورة، الداري، الأبراري، ووقعت في نهاية الكلمة وسكنت لأجل الوقف، والألف قبلها وقبل الألف راء مفتوح ترقق لأنها ممالة.
1: وهذا الحكم لأصحاب الإمالة.
0: نعم. أما حفص: الدار، الأبرار، أو ياء ساكنة. نحو: أيتها العير. لاحظ هنا ياء مادية في كلمة العير، ولو وصلنا أيتها العير إنكم، ماذا حدث في الراء؟
1: في الوصل التفخيم وفي الوقت
0: لأنها مضمومة. لا نقول تفخيم فقط، الذي أدى لتفخيمها وصلا أنها مضمومة، فانتقلت إلى حالة متفق عليها وهي التفخيم قولا واحدا. أما هنا وقفنا فأصبحت ساكنة سكون أصلي أم عارض؟
1: سكون عارض.
0: جميل. إذن أو ياء ساكنة من كلام الشيخ زكريا في الشرح كما هنا.
1: نعم.
0: ياء مادية. طيب، قالوا لا ضير. الياء هنا ليست مادية، الياء هنا لينة، ضي، ضير، سكنت وقبلها فتح.
1: إذن فالياء التي تسكن وقبلها فتح تسمى ياء لينة.
0: أحسنت. أما الياء التي تسكن وقبلها كسر تسمى ياء مادية. وتأمل هذه الراء التي سكنت معنا في كلمة العير وكلمة ضير، سكنت الراء فيهما لأجل الوقف ترقق وقفا. وتأمل أيضا قول الشيخ زكريا في قوله ياء ساكنة شملت المادية واللينة. قول الشيخ زكريا: أو كسرة. نحو: قدر، يعني قبل الراء الساكنة كسر، كما في قوله: قد قدر،
1: دال مكسورة قبلها
0: وهي ساكنة لأجل الوقف.
1: نعم.
0: كفر،
1: فمكسورة قبلها.
0: بالضبط. الراء سكنت لأجل الوقف وقبلها كسر ترقق. ثم قال الشيخ زكريا بعد ذلك: وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. ما معنى هذه الجملة؟ إن وقع بينهما، أي بين الكسرة والراء التي سكنت لأجل الوقف، نحو: والذكر، الراء هنا سكنت وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، ساكن حرف غير مستعل، الكاف غير مستعلية.
1: حروف المستعلية فضيلة الشيخ
0: خص ضغط انقض،
1: حروف التفخيم.
0: نعم. السحر، الحال

0: وقعت بين الراء التي سكنت وبين الكسرة والراء التي سكنت لأجل الوقف حرف مستفل، فالحكم ترقق.
1: نعم، فما الحكم فضيلة الشيخ إن كان الساكن من حروف الاستعلاء مثل كلمة مصر؟
0: في الراء التي ذكرتها أخي الكريم وجهان، وذلك في الوقف بالسكون على كلمة مصر، ويدخل معنا أيضا كلمة القطر. وقد وردت كلمة مصر في القرآن منونة اهبطوا مصرا ف، وغير منونة في 4 مواضع، وغير المنون هو المقصود، كما في قوله تعالى بمصر بيوتا بيونس، من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله كلاهما بيوسف، ملك مصر بالزخرف. إذن فالكلام على المنون ولا غير المنون؟
1: لا، غير المنون.
0: أحسنت. والراء فيها ساكنة إن وقف القارئ للتعليم أو للاختبار، هذا محل وقف، أنا ليست في هذه المواطن بمحل وقف، ولكن الوقف من باب التعليم أو الاختبار. فالراء فيها ساكنة سكونا عارضا للوقف، مصر هكذا أو بمصر، وقبلها ساكن مستعلي وهو حرف الصاد، وقبل هذا الساكن كسر وهي في الوصل مفتوحة. فما وجه من فخمها؟ نظر إلى الوصل، مصر فيها في حالة الوصل مفتوحة وحكمها تفخم، فما وجه من فخمها؟
1: نظر إلى الوصل حيث التفخيم بسبب الفتحة.
0: أحسنت،
1: لكن نحن نتكلم في حال الوقف.
0: نعم، وصرف النظر عن الكسر قبل الاستعلاء الساكن كون هذا الساكن حاجز أي مانع من الترقيق، وهو وجه صحيح.
1: وما وجه من رقق فضيلة الشيخ إذا كان نظر هذا إلى حال الكلمة حين الوصل؟
0: لم ينظر إلى الوصل بل إلى العارض وهو الوقف بالسكون، واعتبر الكسر قبل الاستعلاء موجبا لترقيق الراء.
1: كسر الميم، لأن الصاد في حرف في كلمة مصر الصاد ساكنة وقبلها الميم مكسور.
0: أحسنت. نعم. دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء.
1: وما المقدم منهما فضيلة الشيخ؟
0: في كلمة مصر،
1: نعم،
0: التفخيم مقدم، وأما كلمة القطر لم ترد إلا في موضع واحد في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، والراء فيها ساكنة سكونا عارضا أيضا للوقف، وهنا بالمناسبة يصح الوقف، يعني وقف حسن، وفي بعض المصاحف نرى مثلا صلي مثلا.
1: نعم.
0: وقبلها ساكن مستعلي وهو حرف الطاء، قبله كسر وهي في الوصل مكسورة.
1: نعم، حال الوصل فضيلة الشيخ يعني ترقق، لكن فما وجه من رققها حين الوقف؟
0: نعم، نظر إلى ترقيقها وصلا وإلى الكسر السابق للساكن المستعلي الذي يوجب ترقيق الراء بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما هكذا.
1: نعم.
0: وأسلنا له عين القطر.
1: وما وجه من فخمها فضيلة الشيخ؟
0: نظر إلى العارض وهو الوقف بالسكون ولم ينظر إلى الوصل، واعتبر الساكن بينها وبين المكسور مانعا من الترقيق لأنه حرف استعلاء قوي وهو الطاء.
1: وما المقدم منهما فضيلة الشيخ؟
0: في كلمة القطر،
1: نعم،
0: الترقيق مقدم.
1: إذن ففي مصر التفخيم مقدم.
0: نعم.
1: وفي كلمة القطر الترقيق مقدم.
0: نعم، وكلاهما صحيح.
1: نعم،
0: لا يعيب هذا على هذا ولا ذاك، فكلاهما ورد بسند صحيح وتلق صحيح.
1: نعم فضيلة الشيخ، نرجع إذن إلى بقية شرح الشيخ زكريا.
0: نعم، يقول وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها، والقصد فتفخم الراء الساكنة الواقعة طرفا سكونا أصليا أو لأجل الوقف على أصلها.
1: نعم، هل من بعض الأمثلة فضيلة الشيخ لتتضح هذه القاعدة؟
0: نعم، إليك ما يلي، قوله تعالى مثلا فلا تقهر وأما، لاحظ تقهر وأما، أنا وصلت هي.
1: نعم.
0: تقهر خاتمة الآية، ولكني وصلت حتى تعلم أن الراء ساكنة سكون أصلي، فماذا نقول فيها إن فهمنا ما سبق؟
1: سكون أصلي وقبله فتح تفخم.
0: أحسنت. قوله وأمر بالعرف، لاحظ معي رآن، وأمر بالعرف، معي راء وقعت طرفا ومعي راء وقعت ساكنة في وسط الكلمة،
1: الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها ضم تفخم.
0: أحسنت. الأنهار كلما،
1: الراء الساكنة لأجل الوقف وقبلها ألف مادية تفخم.
0: إذن أنا وصلت خطأ، فيجب أن أقول الأنهار حتى ينطبق الكلام مع هذا.
1: إذن فهي في حال الوصل أو حال الوقف مفخم،
0: لذلك قلنا للسكون كلام يخصه.
1: نعم، ونحن الآن في شرح السكون.
0: بالضبط. نعم. لذلك يجب أن نقول الأنهار، فلذلك قلت أنت الراء ساكنة لأجل الوقف وقبلها ألف مادية تفخم. نعم، ولو وصلنا فيتفخم، ولكن علة التفخيم في الوصل بخلاف علة التفخيم في الوقف. لاحظنا هذا عمليا؟
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: القبور.
1: نعم، القبور الراء ساكنة لأجل الوقف وقبلها واو مادية تفخم.
0: أحسنت. والفجر. العسر.
1: الراء ساكنة في كليهما لأجل الوقف وقبلها ساكن صحيح، وقبل الساكن فتح أو ضم تفخم.
0: أحسنت. إذن بهذه الأمثلة وما سبق من شرح اتضح الحمد لله بفضله ومنه وكرمه.
1: نعم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم باسمكم بالشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن سيرة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، أحد أعلام الأزهر الشريف وأحد العلماء الذين رسموا لأنفسهم طريقا سيظل خالدا أبد الدهر. لم يقتصر عطاء الشيخ محمود شلتوت على مجالس العلم والتدريس، وإنما امتد إلى مؤلفات وبحوث تناول فيها الشيخ شلتوت قضايا متعددة في الفقه والتفسير والعقيدة والشريعة، مستردا إلى ثقافة إسلامية واسعة ومعرفة عميقة بعلوم الدين، ورغبة صادقة في أن يقدم للناس خطابا يجمع بين أصالة الإسلام وفهم الواقع. وتحت عنوان نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صبره على الأذى، يحدثنا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق.
2: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة بعد أن جهر بالدعوة، ورأى القوم أن فيها سلبا لعزتهم وتحويلا لهم عن دين آبائهم، عارضوه وخاصموه واشتدوا في إيذائه والتنكيل به وبأصحابه، إلى أن نفدت ما لديهم من سبل المقاومة الإيجابية بعد أن لوثوا بها إنسانيتهم، فالتجأوا إلى مكيدة جديدة وسياسة مبتكرة تفتق عنها حقدهم وضغنهم، إلى مكيدة جديدة يأباها كرم العروبة ونجدتها. التجأوا إلى سياسة التجويع والمقاطعة وكتبوا بها صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لها وتسجيلا، وأخذوا أنفسهم فيها بالعهود والمواثيق على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب مقاطعة تامة، لا مصاهرة ولا مبايعة ولا معاملة ولا مخالطة، حتى يكف محمد عن دعوته أو تحمله عشيرته على الكف عنها، أو يتفرق عنه أتباعه ولا يجد من تحدثه نفسه بمتابعته والاستجابة إليه فينكمش ويموت وتموت معه دعوته. ولم يكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتنفسون السعداء بما هيأ الله من العوامل التي نقضت تلك الصحيفة ورفعت عنهم الحصار الظالم، وحصلوا على الطعام والشراب وعادوا إلى الناس يخالطونهم ويعاملونهم، حتى فوجئ عليه الصلاة والسلام في عام واحد بفاجعتين ساقهما إليه القدر. كان لهما في نفسه الشريفة هزة عنيفة هي موت زوجه خديجة التي كانت تولي من حبها وبرها وحنانها وإيمانها ما يشد أزره ويقوي نفسه ويهون عليه موقف القوم منه، وموت عمه أبي طالب الذي كان يحميه وبه يخشاه الناس. فوجئ عليه السلام بهاتين الفاجعتين فتضاعفت أحزانه وتتابعت عليه ألوان الإيذاء والكيد الساخر، ونالت منه قريش ما لم تكن تطمع أو تفكر فيه حياتهما. اعترضه السفهاء ونثروا التراب على رأسه ووجهه وطرحوا سلى الجزور بين كتفيه وهو قائم بين يدي ربه يناجيه ويعبده. وبينما يقاسي هذه الشدة التي أحاطت به وسورت منه النفس والجسم، إذ خطر له أن يذهب إلى الطائف يلتمس من أهله النصرة والمعونة في تخفيف ما يلقى من ويل، فيقابله أهل الطائف بأشد مما يلتمس الخلاص منه، فيرجع وقد تقطعت في نفسه وسائل الاستعانة الأرضية، ويلقي بأثقاله كلها وبنفسه بين يدي صاحب الأمر الذي بعثه وكلفه الدعوة إلى توحيده وتبليغ شرعه ودينه، والذي في قدرته وحده أن يخلصه مما ابتلي به من قومه، وأن يعوضه خيرا ممن فقد زوجه وعمه. يلقي بأثقاله بين يدي صاحب الأمر، ويذوب قلبه بالضراعة، وينطلق لسانه بالدعاء. في هذا الجو الرباني الخالص يمد الله يده إلى عبده ويضمه إليه، ويسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويريه من دلائل قدرته وآيات سلطانه ما يبدد عن نفسه الشريفة صحائب هذا الجو الأرضي الخانق، ويضيء له المستقبل. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك؟ يعود محمد عليه السلام من رحلته وقد امتلأ إيمانا على إيمان بأن الذي أرسله وكلفه الدعوة إلى توحيده هو صاحب هذه القدرة الباهرة التي أبدعت تلك الآيات وأطلعته عليها في تلكم اللمحات، فهو بلا شك ناصره ومؤيده ومطهره من الذين يصبون عليه وعلى أصحابه أنواع البلاء والإيذاء، والذين ضربوا عليهم حصار الذل والهوان. وهكذا يثبت الله نبيه، ويكمل تربيته، ويعد قواه النفسية والعقلية والجسمية، ويطمئنه على حسن العاقبة وعلو الكلمة، فيحتمل بعزم قوي أعباء الرسالة ومتاعب الهجرة وتبعات الأخوة ومشاق الجهاد في سبيل الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بهذا الإعداد يستمر محمد في دعوته إلى ربه ونشر كلمة مولاه إلى أن ينزل عليه الوحي مبشرا بالإكمال والإتمام: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا إن الفيض لغزير، وإن الاستعداد لتام، وإن القدرة لباهرة، وإن آيات الله في الكون ناطقة وشاهدة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: رام الأولى، رام الأولى.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت تحت عنوان نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صبره وتحمله للأذى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الدكتور حسن مدني يقدم لحضراتكم هذه الباقة النورانية من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفص بن عاصم قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 حتى رجعنا إلى المدينة. سأله يحيى ابن أبي إسحاق قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 16:14 من مساء يوم الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة اليوم تلتقون مع الأمسية الدينية. أمسية اليوم سجلت من مسجد الفتاح العليم، قرية بندف من يلقمح بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة من فضيلة الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وتختتم بابتهال من المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو ما يتيسر من سورة التحريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قلبك.
1: الله اكبر. الله يرضى عليك.
2: اللهم صل على النبي.

أزواجك والله غفور رحيم.

0: بك.
1: الله.

والله غفور رحيم.

0: الرحيم.
1: الله اكبر.

0: أبيك.
1: الله أكبر. صل على النبي.
2: اللهم صل على النبي.

والله غفور رحيم.

Allah Akbar.

Shut up.

بعض

0: خير.
1: الله عليك.

عليه.

0: Leben.
1: والملائكة بعد ذلك ظهير.

عليه.

اللهم صل على النبي. الله يبقى عليك يا ابويا، قويك وانت بالصحه يا رب.

Right.

0: ربكما.
1: Thank you.

0: طلع النادي
1: عليه.

عليك عليك.

مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات

Awesome.

مؤمنات.

Aduh.

0: تابع على اللعيبه.
1: عليه

مؤمنات مسلمات

رد عليك اللهم صل على النبي رد عليك يا رب رد عليك الله يقويك.

عليه.

مؤمنات.

الله يقويك.

لا تعتذروا اليوم.

Ah.

Tudo junto.

والذين آمنوا معه نورهم يسعى

Yeah.

عليك. والله.

وقيل ادخل النار مع الداخلين.

0: Akbar.
1: ونجني من القوم الظالمين.

0: ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: من سورة التحريم، تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. إن ديننا الحنيف يدعو إلى الاستقرار، فهو ركيزة كل تقدم وازدهار. كل عام وحضراتكم ومصرنا الغالية بخير وأمان، بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر المجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 8:06 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما يتيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة النساء، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نعيش في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي يرتل بدءا من الآية 40 من سورة الأعراف. أما الآن فنستمع وحضراتكم إلى تقدمة لهذه الفقرة من الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 40 إلى الآية 100 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى، وله على هذا الإسقاط القصر والمد هكذا: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. قرأ قالون بضم أولى الساكنين، وهو تنوين التاء، هكذا: برحمتي ندخل الجنة. والبدء بالضم عندما نبتدئ كلمة أدخلوا، هكذا: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأ قالون بالنون مكان الباء وضم الشين، هكذا: وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، وضم النون والشين على معنى الجمع، أي ناشر، مثل نازل ونزل. وقرأ قالون أيضا بضم الهاء من قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: لعلكم تذكرون، على إبدال التاء ذالا وإدغامها في الذال. قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قرأ قالون بفتح الياء من إني أخاف، هكذا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، قرأ قالون بالصاد قولا واحدا، وهي لغة قريش، أبدلت السين صادا لتوافق الطاء في الاستعلاء والإطباق. قوله تعالى: وتنحتون الجبال بيوتا، قرأ قالون بكسر الباء هكذا: وتنحتون الجبال بيوتا، وهي لغة. قوله تعالى: وهو خير الحاكمين، قرأ قالون بإسكان الهاء تخفيفا وهو خير الحاكمين. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها، قرأ قالون بهمز الياء هكذا من النبأ وهو الخبر: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، قرأ قانون بهمز الياء من نبي إلا أخذنا من النبأ وهو الخبر، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، قرأ قالون بإسكان الواو هكذا: أو أمن أهل القرى، على أن أو حرف عطف للتقسيم، والمعنى أفأمنوا إحدى العقوبتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم.

أيكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

معا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً،

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.

لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا

سُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. واذكروا إذ جعلكم

من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

إن غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا

إلينا. قال أولو كنا كارهين.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.

ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل من الآية 40 من سورة الأعراف حتى الآية 100 من السورة نفسها.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو ما يتيسر من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة فاطر صاحب قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
1: نستكمل مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 93 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. تعرفنا على مواضع 3 وقوف من 5 وقوف في هذه الآية، نتعرف الآن على موضع الوقف الرابع.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فالوقف الرابع في هذه الآية على كاذب، من قوله تعالى: من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو كافيا أو حسنا، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يصوغه.
1: نعم، نبدأ بمسوغات الوقف.
4: فمن مسوغات الوقف احتساب الواو في قوله تعالى: وارتقبوا، استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لبيان عاقبة تكذيبهم للحق، والمعنى: انتظروا عاقبة أمركم، إنني منتظر معكم. من مصوغات الوقف أيضا الفصل بين الاستخبار والخبر، فقوله تعالى: ومن هو كاذب، استخبار، إن الجملة إنشائية، وقوله جل وعلا: وارتقبوا، جملة خبرية، فجاء الوقف ليفصل بين الاستخبار والخبر. لذا قال الإمام السجواندي: ومن هو كاذب مطلق، فصلا بين الاستخبار والخبر. الأمر الثالث الابتداء بعد جملة الوقف بفعل الأمر: وارتقبوا، إذ إنه ضابط من ضوابط الوقف قبله. هذه هي مسوغات الوقف.
1: نعم، بعد أن عرفنا مسوغات الوقف نأتي إلى ما يسوغ وصل هاتين الجملتين عند من لم يستحسن الوقف.
4: أما مسوغات الوصل فأولها احتساب الواو في قوله تعالى: وارتقبوا، عاطفة، عند من يرى أن العطف مسوغ للوصل مطلقا، فالواو في جملة وارتقبوا للعطف، غير أنها عطفت هذه الجملة على جملة اعملوا الدالة على التهديد، فتكون جملة ومن هو كاذب معترضة بينهما. الأمر الثاني من مصوغات الوصل اتحاد القائل، إذ إن قوله تعالى: وارتقبوا، وما سبقه من أول الآية من قول نبي الله شعيب لقومه، وهذا الأمر وارتقبوا إن خرج عن دلالته الأصلية إلى التهديد، وهذا يدل على نتيجة العمل، أي سترون أن العاقبة الحسنة ستكون لمن. وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل بناء على مصوغات كل منهما.
1: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الخامس في هذه الآية.
4: أما الوقف الخامس فعلى قوله تعالى وارتقبوا، واختلف في درجته بين أن يكون كاملا أي تاما أو حسنا أو كافيا، لأن الكامل في مرتبة التام، إذن إما أن يكون كاملا أي تاما، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون كافيا. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى وارتقبوا جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
1: نعم دكتور عبد الكريم، فما الذي يسوغ الوقف؟
4: أما مسوغ الوقف فعلى اعتبار أن جملة إني معكم رقيب مستأنفة، ومما يحسن الوقف أيضا أن جملة إني معكم رقيب صدرت بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به. وإن هذه دالة على التوكيد، فإنهم لما كانوا يكذبونه وينكرون أقواله ويعدهم به أكد ذلك بقوله إني معكم رقيب، فإنه لا يفقه المواعظ والتذكير إلا أهل الإيمان والتدبر، والمعنى إني معكم منتظر ومراقب ما سيفعله الله تعالى بكم. وأما مصوغ الوصل فعلى اعتبار أن قوله تعالى إني معكم رقيب تعليل للأمر الدال على فعل الارتقاب، وهو من كلام شعيب عليه السلام، وسواء وصل القارئ الجملتين أو فصل بينهما بالوقف، فإن قوله تعالى إني معكم رقيب تذييل لرقابته عليه السلام، مع ما يشوب هذا التذييل من الثقة التامة والطمأنينة الكاملة والتحدي الصارخ. وبعد أن أكد عليه السلام كلامه بإن، أضاف قيدا آخر وهو صفة المعية إني معكم، ففي هذا القيد إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره، فلا يدخل الشك في نفوسهم من أنه سيتركهم، وما ذلك إلا لثقته بسوء عاقبتهم وحسن خاتمته. وقدم الظرف معكم على المسند رقيب في قوله تعالى إني معكم رقيب لتحصيل فائدة القصر لأجل المبالغة، فكأنه جعل نفسه رقيبا عليهم على سبيل المبالغة للحقيقة، فإن المعية ليست مقصورة عليهم حقيقة، ولكنه أراد الإيحاء بأنه مسخر نفسه معهم. وفي هذا التعبير ما يوحي بثقته بالمصير، وأن صدقه يجعله واثقا من المآل.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

واجد دون احتياج لشيء، واجد علم العليم الحكيم، واجد سبحانه وتعالى كل أسباب الكمال القديم.

الأطيار غنت وقالت

0: قالت جل ربي من علي عظيم فاعبدوه واشكروه واتوبوا واطلبوا العفو الرحيم وانصروه يهدكم واسألوه يغنكم من فضله بالنعيم لا ينال الخير في الناس إلا من أتى الله بقلب سليم لا ينال الخير في الناس إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية. سجلت أمسية اليوم من مسجد الفتاح العليم، قرية بندف، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة من فضيلة الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 7:54. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 5:24، وتشرق شمس يوم الاثنين في سماء القاهرة 7:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو ما يتيسر من سورة الأنبياء.

0: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، ينفذها على الهواء تامر الجيوشي، ويقرأها محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، إن كثيرا من أخطاء الناس لا تكون رغبة منهم في ظلم غيرهم، وإنما هي نتيجة تبدأ من سؤال لم يسأله الإنسان لنفسه في الوقت المناسب: لو كنت أنا مكان هذا الشخص، هل كنت سأقبل ما أفعله به؟ حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان: هل ترضاه لنفسك؟ جاء فيه: قد نرى موقفا ونحكم عليه من زاوية مصلحتنا، ونطلب لأنفسنا ما لا نعطيه لغيرنا، ونلتمس لأنفسنا الأعذار ثم نضيقها على الآخرين. وهنا لا يكون الخلل في التصرف وحده، وإنما في الميزان الذي نحاكم به أنفسنا ونحاكم به غيرنا. رغم أن الميزان موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إخوة الإيمان، إن كمال الإيمان يقتضي أن يريد الإنسان الخير لغيره كما يريده لنفسه، ومن هنا تبدأ المسألة الأصعب: هل تستطيع أن تفرح بخير أصاب غيرك دون أن تشعر أنه انتقص من نصيبك؟ هنا يظهر ما في القلب. فإن استطعت أن ترى نعمة الله على غيرك نعمة لا تهددك، فقد تجاوزت واحدة من أخطر آفات النفوس: الحسد. وقد بين العلماء أن حب الخير للغير يقتضي مقاومة الحقد والحسد، ويقتضي إيثار النفس، لأن فضل الله واسع، ولأن خيره لا ينفد حين يصيب غيرك. إخوة الإيمان، إن قضاء حوائج الناس وتيسير أمورهم في حدود الحق والنظام وحفظ كرامتهم ليست مجاملات اجتماعية، وإنما هي أخلاق يطالب بها الإسلام. فلا تجعل غضبك رخصة للإساءة، ولا تجعل خلافك مع إنسان سببا في هدم كرامته. ومن أجمل ما يلفت النظر أن الإسلام لا يجعل الأخلاق مسألة مظهر، فالإنسان قد يكون لطيف الكلام لكنه شديد الأنانية عند المصالح، وقد يتحدث عن الرحمة لكنه لا يحتمل أن يشاركه أحد فيما يحب. لذلك كان الحديث النبوي اختبارا عمليا للنفس: هل تحب للناس ما تحبه لنفسك؟ وختاما: إذا كنت تحب النجاح فادع لغيرك بالنجاح، وإذا كنت تحب الستر فلا تفضح، وإذا كنت تحب العفو فاعف حين تقدر، وإذا كنت تكره أن يساء فهمك فلا تتعجل في إساءة فهم الآخرين، وإذا كنت تكره أن يستغل أحد حاجتك فلا تستغل حاجة إنسان. وهنا نصل إلى جوهر القضية: ليس المطلوب أن تكون ضعيفا حتى تكون رحيما، وليس المطلوب أن تتنازل عن حقك حتى تكون حسن الخلق. المطلوب أن تكون عادلا حتى عندما تكون قادرا، وأن تكون منصفا حتى عندما تكون غاضبا، وأن يبقى ضميرك حاضرا حين تغيب عنك الرقابة. فالأخلاق الحقيقية لا تظهر عندما تسير الأمور كما نريد، وإنما الأخلاق الحقيقية تظهر عندما تتعارض رغبتنا مع حق غيرنا. وعند كل موقف قد يكون السؤال الواحد كافيا ليعيد الإنسان إلى الصواب. هذا السؤال: هل تقبله على نفسك؟
0: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله. صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه الشيخ سيد النقشبندي، نصل مع حضراتكم إلى ختام حلقتنا الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها تامر الجيوشي، وقرأها محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بحثنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عنوان هذه الحلقة: ولا تنسوا الفضل بينكم. أخلاق ما بعد الطلاق: قد ينتهي الزواج، ولكن لا ينتهي أن تنتهي المروءة، ولا أن تسقط حرمة العشرة، ولا أن يتحول الفراق إلى فضيحة. فالطلاق في الإسلام ليس معركة انتقام، بل حتى النهاية لها أخلاق، وللفراق إحسان. ضيفنا الكريم، هل يعني انتهاء الزواج أن ينتهي الفضل والخلق وحرمة العشرة؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الزواج رحمة وسكينة ومودة وخلقا، ولكن قد ينتهي هذا الرباط ولكن لا ينتهي الخلق. قد تنتهي العشرة ولكن لا تنتهي المروءة. قد يغلق بيت ولكن لا يجوز أن تفتح أبواب الفضيحة. قد يفترق زوجان ولكن لا يجوز أن يفترقا عن التقوى. ومن أعجب وأرق ما قاله القرآن الكريم في سياق الطلاق قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما أعظمها من آية في وقت يكون فيه القلب مجروحا، وفي وقت تحضر فيه الذكريات المؤلمة، وفي وقت يقول فيه كل طرف: لقد ظلمت. يقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا تنس أنها كانت يوما أهل بيتك، ولا تنس أنه كان يوما شريك حياتك، ولا تنسوا الأيام الطيبة، ولا تنسوا المواقف الكريمة. لا تجعلوا آخر القصة يمحو كل جميل كان في أولها. وقد ذكر المفسرون أن في قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، حثا على التسامح والمكارمة، وألا تغلب الخصومة على معاني الإحسان والمعروف. فالطلاق في الإسلام ليس حربا، وليس معركة تشف، وليس إعلان انتقام، بل حتى في الفراق يقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تأملوا، لم يقل تسريح وانتهى، ولكنه قال تسريح بإحسان، أي حتى الفراق له أخلاق، وحتى النهايات لها أدب، وحتى الطلاق لا يسقط الإحسان. ويقول تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالإسلام لا يرضى أن تتحول العلاقة إلى وسيلة إيذاء، لا قبل الطلاق ولا أثناء الطلاق ولا بعد الطلاق. ومن أخطر ما نراه بعد الطلاق أن يتحول ما كان سرا في البيت إلى حديث الناس، تقول هي: سأكشف كل ما كان يفعل، ويقول هو: سأفضحها أمام أهلها والناس. فنقول لهذا ولهذه: هذه ليست شجاعة، هذا ليس انتصارا، هذا سقوط أخلاقي بعد سقوط العلاقة. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذا كان إفشاء السر محرما والزواج قائم، فمن قال إن الطلاق يبيح الأسرار؟ من قال إن الخلاف يسقط الحرمة؟ من قال إن الغضب يعطيك حق الفضيحة؟ وقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فاحذر أن يكون الطلاق بابا إلى هتك الأستار، واحذري أن يكون الجرح سببا في جرح آخر، واحذر أن تنتهي قصة كانت فيها مودة إلى سوق للفضائح. ومن جمال السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل وفيا لخديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، يذكر فضلها ويكرم صديقاتها، وإن كان هذا في الوفاء بعد الوفاة، فالمعنى التربوي عظيم. العشرة لها حرمة، والفضل لا يمحى بالغضب، والماضي الجميل لا يجوز أن نذبحه لأن الحاضر مؤلم. فقد يكون الطلاق نهاية زواج، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية الخلق.
2: ضيفنا الكريم، ما أخطر ما يحدث بعد الطلاق، وما حكم استخدام الأولاد كوسيلة

0: للانتقام.
1: نعم، من أقسى ما يقع بعد الطلاق أن يدخل الأولاد في المعركة. الأب غاضب من الأم فيعاقبها بالأولاد، والأمة غاضبة من الأب فتعاقبه بالأولاد، وفي النهاية الأب يتألم والأم تتألم، ولكن أكبر من يدفع الثمن هم الأولاد. الطفل لا يفهم لماذا يجب أن يكره أباه لأن أمه غاضبة منه، ولا يفهم لماذا يجب أن يكره أمه لأن أباه اختلف معها. الطفل يريد أبا ويريد أما، لا يريد أن يكون رسول كراهية بين طرفين، ولا يريد أن يكون سلاحا في يد أحد. وهنا نحتاج أن نقول بوضوح: لا تجعلوا أبناءكم يدفعون فاتورة خلاف لم يصنعوه. لا تنتقم منها في أبنائك، ولا تنتقمي منه في أبنائك، فهم ليسوا ملكا لأحد منكما، هم أمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع والأم كذلك راعية، وكلاهما سيسأل: هل حفظت هذا الطفل أم حولته إلى أداة انتقام؟ هل ربيته على البر أم لقنته الكراهية؟ هل حفظت نفسه أم مزقتها بينكما؟ وقد قال الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يا لها من آية دقيقة: لا تضار والدة بولدها. لا يجوز للأب أن يتخذ الولد وسيلة لإيذاء أمه، ولا مولود له بولده، ولا يجوز للأم أن تتخذ الولد وسيلة لإيذاء أبيه. وقد ذكر المفسرون في معنى الآية النهي عن أن يجعل أحد الوالدين الولد سببا لمضارة الآخر، وكأن القرآن سبق كل ما نراه اليوم يقول لنا: الولد ليس ورقة ضغط، الولد ليس رهينة، الولد ليس جائزة للمنتصر في الطلاق، إنه إنسان له قلب وله مشاعر وله حق أن يحتفظ بصورة كريمة لأبيه وأمه. فلا تقل لابنك: أبوك لم يكن رجلا، ولا تقل له: أمك لا تستحق الاحترام، لأنك حين تطعن في أبيه أنت تطعن في نصف هويته، وحين تطعن في أمه أنت تطعن في نصف قلبه. وهنا تظهر المروءة الحقيقية، أن تقول لوالدك رغم خلافك: أمك لها فضل عليك فأكرمها، وأن تقول لابنك رغم الجرح: أبوك فاحفظ حقه. هذا ليس ضعفا، هذا دين، هذا نضج، هذا خلق. فقد لا تستطيع أن تستمر زوجا صالحا لها، ولكنك تستطيع أن تظل أبا صالحا لأبنائك. وقد لا تستطيعين أن تستمر زوجة له، ولكنك تستطيعين أن تظلي أما رحيمة لأولادك. الزواج قد ينتهي، أما الأبوة فلم تنتهي. الزواج انتهى نعم، أما الأمومة فلم تنتهي. الزواج انتهى، أما مسؤوليتكما أمام الله سبحانه وتعالى فلم تنتهي.
0: ضيفنا الكريم، كيف يكون الطلاق فراقا بإحسان لا معركة من الانتقام؟
1: نعم، أولا احفظ السر بعد الفراق كما كنت تحفظه أثناء العشرة. لا تنشر صور، لا تنشر رسائل، لا تنشر تفاصيل البيت، لا تجعل ما اؤتمنت عليه سلاحا بعد الخلاف، فالأمانة لا تنتهي بورقة الطلاق. ثانيا، افصل بين حقك وبين انتقامك. من له حق فليطلب حقه بالحق، فالإسلام لا يطلب من المظلوم أن يتنازل عن حقه، ولكنه يقول له: لا تجعل طلب الحق ذريعة للظلم. والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يدفعنكم البغض إلى ترك العدل. فإن كنت غاضبا فاعدل، وإن كنت مجروحة فاعدلي، وإن ظلمك فلا تظلم، وإن أساءت إليك فلا تجعل إساءتها رخصة لإساءتك. ثالثا، احفظوا الأولاد خارج المعركة. لا تسأل الطفل ماذا قالت أمك، ولا تسأليه من كان عند أبيك. رابعا، تذكروا الفضل. ربما أخطأ، وربما أخطأت، وربما استحالت العشرة، لكن كان بينكما يوما ضحكة، وكان بينكما يوما موقف طيب، وكان بينكما يوم بيت وأمل وأولاد. فلا تكن وفيا في الحب فقط، كن وفيا كذلك في الخصومة. ولا تكن كريما حين ترضى فقط، كن كريما حين تغضب. فالأخلاق الحقيقية لا تظهر حين نتفق، إنما تظهر حين نختلف. والمروءة لا تقاس بكيف أحببت، بل أحيانا تقاس بكيف افترقت. وأخيرا نقول: لا تجعلوا الطلاق أول الحلول، فرب كلمة عفو ولحظة هدوء ومحاولة إصلاح صادقة تنقذ بيتا كاملا من الندم. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائكم اليومي المتجدد المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول المصحف، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام بدءا من الآية 37 من سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية، آياتها 10 و100، نزلت بعد سورة الغاشية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 18.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

0: الحق
1: هنالك الولاية لله الحق
0: هو خير ثوابا وخير

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 44 من سورة الكهف،
2: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: فتصبح صعيدا زلقا،
2: فتصبح رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها، يزلق عليها لملاستها.
1: غورا،
2: غائرا ذاهبا في الأرض.
1: أحيط بثمره،
2: أهلكت أمواله مع جنتيه.
1: يقلب كفيه،
2: وهي كناية عن الندم والتحسر.
1: خاوية على عروشها،
2: ساقطة على سقوفها التي سقطت.
1: الولاية لله،
2: النصرة له تعالى وحده.
1: خير عقبى،
2: عاقبة لأوليائه.
1: إخوة الإسلام، ونأخذ في هذه الحلقة المد الثالث من أنواع المد بسبب الهمز، وهو مد البدل.
2: والأقسام الثلاثة نذكركم بها مرة أخرى أن المد بسبب الهمز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا واجب متصل، ثانيا جائز منفصل، ثالثا مد البدل، وهو القسم الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله.
1: ومد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، ومقدار مده حركتان. ونأخذ تطبيقات على هذا الحكم. كلمة آدم،
2: كلمة آدم أصلها في اللغة العربية وفي التعليل الصرفي لها إخوة الإيمان والإسلام أصلها أأدم. همزتان في الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، والقاعدة الصرفية تقول إذا اجتمعت همزتان في كلمة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، فنقول آدم.
1: فهنا إخوة الإسلام، الهمزة الثانية الساكنة تبدل من جنس حركة ما قبلها، فيصبح النطق آدم.
2: وجنس حركة المد الأول هو الفتحة، فالهمزة الثانية تبدل من جنس الفاتحة فنقول آدم.
1: وكذلك إيمانا،
2: وأيضا كلمة إيمانا أصلها إيمانا، الهمزة الثانية الساكنة تبدل من جنس حركة ما قبلها، وجنس هذه الحركة هو الكسرة، وجنس الحركة التابع للكسرة هو الياء، فنقول إيمانا.
1: لاحظتم إخوة الإسلام أن كلمة آدم وكلمة إيمانا لو قلنا أدم وإيمانا لأصبح النطق صعبا، ولكن التخفيف جاء حتى يكون هناك سهولة في النطق، فنقول آدم وإيمانا.
2: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نوضح لحضراتكم هذا الحكم مرة أخرى، فحتى نلتقي وإياكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: لماذا زين الله السماء الدنيا؟ وما المصابيح؟ وما فائدتها؟ كما في قوله تعالى في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد: زين الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا بالنجوم ليجعلها نورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والمراد بالسماء الدنيا في الآية الكريمة السماء القريبة منا والمعروفة بالمجموعة الشمسية، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج المضيء، والمراد بها هنا في الآية الكريمة النجوم، بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: نزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: التاسعة إلى 14 دقيقة من مساء يوم الأحد، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 6 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الترتيل يبدأ من الآية 12 من سورة الزخرف. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 12 من سورة الزخرف إلى ختام السورة الكريمة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية، قرأ ورش ينشأ في الحلية بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء من نشأ لازم مبني للفاعل، فيقرأ هكذا: أومن ينشأ في الحلية. قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، قرأ ورش عند الرحمن إناثا بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال على أنه ظرف، ويراد به عندية شرف ورفعة وليس من قرب المسافة. وقرأ أيضا: أشهدوا خلقهم بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة، وإسكان الشين أشهدوا خلقهم، فيقرأ هكذا: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قرأ ورش: قل ولو جئتكم بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر على الحكاية، أي حكاية ما أمر به النذير، أي قال لهم هكذا. وله في أهدى الفتح والتقليل، فيقرأ هكذا: قل ولو

جاءكم، قوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قرأ ورش: لما متاع بتخفيف اللام، وله الفتح والتقليل في الدنيا فيقرأ هكذا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قوله تعالى: حتى إذا جاءنا، قرأ ورش: جاءنا بألف بعد الهمزة على التثنية، أي الكافر وقرينه مع تثليث البدل، وله إبدال الهمزة في قوله تعالى: فبئس، فيقرأ هكذا: حتى

0: وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قرأ ورش يصدون بضم الصاد والكسر والضم لغتان، ومعنى الضم يعدلون عما جئتم به، ومعنى الكسر يضجون أو يضحكون، فيقرأ هكذا: إذا قومك منه يصدون. قوله تعالى: فأنا أول العابدين، قرأ ورش بإثبات الألف وصلا فيصير مدا منفصلا، فيقرأ هكذا: فأنا أول العابدين. قوله تعالى: وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قرأ ورش: وقيله يا رب بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو عطفا على محل الساعة، أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله. قوله تعالى: فسوف يعلمون، قرأ ورش: فسوف تعلمون بتاء الخطاب التفاتا أو لمناسبة لفظ قل قبله والتقدير: قل لهم يا محمد سلام هذا، وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.

أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك

ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.

منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه

منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلنا

هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم

فقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 12 من سورة الزخرف حتى ختام السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:12. إخوة الإيمان من 9 معنا من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى حضرتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده الزميل خالد قنديل. عن التحري في قبول الأخبار يحدثنا فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، من سمات المجتمع المسلم التحري في قبول الأخبار والتروي في تصديقها والتأكد من صدقها قبل الإخبار بها والتعرف على أثر هذا الإخبار قبل الإقدام عليه. فإن تبين المرء أن المخبر صادق وأن المخبر به حقيقة وأنه لا ضرر يلحق المخبر ولا ضرار يلحق المجتمع من الإخبار به، بل يتأتى منه النفع ويتحصل به خير الفرد وصالح المجتمع، هنا فقط يقدم المرء على الإعلام بالخبر والإيقاف عليه. ذلك أن قضية يخبر بها من غير تثبت وبدون توثيق بدليل تحتمل لذاتها أن تكون صدقا وأن تكون كذبا، فإن تحدث بها السامع لها دون أن يستوثق من صحتها لم يؤمن أن يخبر بكذب وأن يحدث بباطل، حين تكون لا أساس لها من الصحة. وحين يأخذ المرء هذا السلوك عادته أن يحدث بكل ما سمع دون أن يستبين صحته، فسيستكثر من الحديث الكاذب وسيستكثر من الإذاعة للأخبار الكاذبة، لأن المرء يستمع عادة إلى ما هو صادق وإلى ما هو كاذب. فإذا حدث بكل ما سمع فقد احتوى حديثه على الكذب، وإذا أكثر من السماع ثم أكثر من الحديث بكل ما سمع فقد أكثر أولا من الكذب الذي استمع إليه، ثم أكثر ثانيا من الحديث بهذا الكذب، ثم تحمس لإذاعته وهو لا يعلم أنه كذب، فيتأثر به غيره على أساس ما يراه من حماس ومن دفاع ممن يتكلم به، فينتشر الكذب على أنه صدق، ولا تسل عما يترتب على هذا من حسبان الباطل حقا أو اتهام بريء أو ادعاء ظالم. وقد تتغير النفوس أو تشتعل نار العداوة أو يتقد لهيب الفتن أو تضعف معنويات جيش أو يتفرق أبناء أسرة واحدة أو بلدة واحدة، لا شيء إلا لإشاعة كاذبة. أيها المستمع الكريم، وما على هذا ربي المجتمع الإسلامي، وما على هذا رب المجتمع الإسلامي أبناءه. لقد أعلنها القرآن الكريم في صراحة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم شناعة كذب من يحدث بكل ما سمع. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية أخرى: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولقد تمثل الصحابة والتابعون بهذا في قبول الأخبار، وكان هذا أساس المحدثين عندما ينقلون حديثا أو يروون خبرا، كان أساسهم الصدق والأمانة والضبط فيما يخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان كل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أما الإمام مالك رضي الله عنه فكان يقول لتلميذه ابن وهب: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، أي لا يسلم من أن يتورط في الكذب. ثم قال مشيرا إلى من يسوغ لنا أن نأخذ عنه ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أيها المستمع الكريم، ألا يفرض علينا هذا المنهج الإسلامي أن نتفحص في من نتلقى عنه خبرا، وأن نتبين ونتثبت نحن قبل أن نشيع هذه الأخبار؟ هذا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن التحري في قبول الأخبار حدثنا فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور، وقد أعد الحديث خالد قنديل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، وموعدنا اليوم مع الطالب نصر السيد نصر يرتل علينا سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

لجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد رتل علينا الطالب نصر السيد نصر سورة الصافات حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو ما يتيسر من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القسط. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الحديد، تلاها القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إشارة ضبط الوقت تعلن 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما صحة هذا الحديث لا دين لمن لا أمانة له، وما هي الأمانة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين، قال فيما أنزله من قرآن كريم على قلب نبيه الأمين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسولنا الذي روى عنه المحدثون: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبعد، فإن الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية المتفق عليها 4: القرآن والسنة، الإجماع والقياس. ودل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعلى رأس هذه الأدلة 4: كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبرهن على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي واقعة السؤال، فإن أخانا السائل يستفسر عن صحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له، وعن معناه. فنقول مطمئنين سائلنا الكريم وغيره من سائر المسلمين بأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي شعب الإيمان، وابن حبان في موارده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده. ونص الحديث الذي رواه هؤلاء المحدثون: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأما عن المعنى المراد من الأمانة، فهي كلمة عامة تشمل جميع التكليفات الشرعية من أوامر ونواهٍ وآداب، فهذه أمانة يجب على المسلم أداؤها كما ينبغي، وأن يؤديها على خير الأداء وأتمه، وإلا كان مسؤولا عن عدم أدائها يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالصلاة أمانة يجب المحافظة عليها وأداؤها بأركانها وآدابها وخشوعها، وإلا سئل عن التفريط فيها والتكاسل عنها يوم العرض على الله والنشور. ومثل ذلك يقال بالنسبة للزكاة والصيام والحج، وكذلك حقوق العباد من النفقة على الزوجة والأصول والفروع والحواشي والديون وودائع الناس، كل ذلك يشمله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جعلنا الله وإياكم أهلا لأداء الأمانات والمحافظة عليها والحرص على أدائها، اللهم آمين.
4: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: إن زوجي دائم الإيذاء لي قولا وفعلا، مرة بالسب والشتم لي ولأهلي، وبالفعل بالضرب المبرح، فرفعت طلاقا للضرر، فهل يحق لي مراجعتي بعد أخذ حكم الطلاق؟ وماذا تقولون لمن يؤذي امرأته بهذه الصورة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، إن القانون النفسي الأمثل الذي ينبغي أن يسري في أوصال التعامل بين الزوجين هو أن يحب الرجل لامرأته ما يحبه لنفسه، وأن يكره لها ما يكرهه لنفسه. إن العمل بهذا القانون النبوي الذي ذكرته كتب السنة هو مفتاح السعادة والخير للمجتمع. قال تعالى آمرا الرجل بحسن المعاشرة وجميل المعاملة: وعاشروهن بالمعروف. هذه مواعظ القرآن الكريم لإصلاح الأسر، وهذه مواعظه لدوام العلاقة الطيبة بين الزوجين. وخير من ترجم أخلاق القرآن عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أثر عنه أنه ضرب امرأة من نسائه بيده قط، وما سب وما شتم حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو صاحب الخلق الرفيع والأدب العالي. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الزوجة التي يصل بها الأمر إلى طلب الطلاق وإلى رفع أمرها إلى القضاء، لا شك أن هناك غيابا لمعاني المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل أساسا لبقاء واستمرار الحياة الزوجية. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. إن القرآن الكريم مملوء بالنصوص التي تدل على وجوب الإحسان إلى الزوجات وعلى عدم التعرض لهن بالأذى ما دمن مطيعات، ويكفي قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيتها السائلة الكريمة، كم نتمنى لك ولكل امرأة وقع بينها وبين زوجها خلاف وسوء عشرة أن تلجأ إلى الطرق الإصلاحية العرفية أولا، كما أرشدنا إلى ذلك القرآن الكريم: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وذلك قبل أن نلجأ إلى القضاء، خاصة عندما يكون هناك أولاد، حيث إن الأولاد يتأثرون بهذه المواقف العدائية بين الأبوين. وتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة التطليق على الزوج بالضرر، وضربوا أمثلة لهذا الضرر كضربها أو سبها أو سب أبيها وأهلها أو هجرها بلا داع. ومنهم من لم يشترط تكرار الضرر، بل اكتفى بأن يقع الضرر ولو مرة واحدة. وعلى أي حال، فالمرجع في تقدير الضرر وعدمه هو القضاء، فإن ثبت عند القاضي بالبينة وجود الضرر الذي يستوجب الطلاق طلق على الزوج، وطلقة القاضي تكون بائنة ولا يحق للزوج مراجعتها إلا بإذنها ورضاها وبعقد ومهر جديدين إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني. والله أسأل أن يصلح أسرنا وذات بيننا، والله الموفق، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
8: اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
9: وعلى آله
8: وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وزدنا بهذه الصلاة شرفا ونورا وهداية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان مع الزميل بهاء عبادة، وهذه الأمسية الدينية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتاح العليم بقرية بنتف، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، إن الأمر كله لله تبارك وتعالى، سبحانه خلق كل شيء وهداه إلى طريقته، وهو وحده صاحب الخلق والأمر. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وحقيقة التوكل على الله تعالى أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ومهما بلغ الأمر أخي المسلم، فربك تبارك وتعالى وحده هو القادر على كشفه، لأنه مالك الملك. فالجأ إليه أخي المسلم بالذكر والدعاء والابتهال. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب ويقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. فاللهم إنا نسألك يا ربنا مغفرة لذنوبنا، ونسألك صلاحا لأحوالنا، وحفظا وأمنا وأمانا لبلادنا. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ أمسيتنا بخير البدء بالقرآن الكريم. نعيش معكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان

ودخل

فاختلط به نبات الأرض

0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الفتاح العليم بقرية بنتف مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، للإيمان حلاوة وطعم يذاق بالقلوب، والإيمان غذاء القلوب وقوتها، ولا يجد القلب حلاوة الإيمان إلا إذا سلم من الأمراض والأهواء والشهوات. وحلاوة الإيمان مفتاح الثبات على الطاعة ولذة العبادة. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى نفسه. يقول بشر بن الحارث: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب تمكن منه الانكسار، وملكه الافتقار إلى الله العزيز الغفار. فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية.
1: الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جميل فضل الله علينا، وكل فضل الله علينا جميل، من جميل فضل الله علينا أن أنعم علينا بالإسلام. هذه النعمة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، أن اختارنا ربنا عز وجل من بين سائر الخلق لنكون من المنتسبين إلى هذا الدين العظيم الذي أكمله وأتمه وارتضاه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومهما تكلم الواحد منا عن جوانب العظمة في هذا الدين العظيم لن يوفيه حقه، فالواحد منا إذا وقف أمام جوانب العظمة في الإسلام أيقن أنه واقف أمام بحر لا نهاية له، أو أمام محيط لا شاطئ له، ولا نملك إلا أن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن جوانب العظمة في هذا الدين المبارك أنه دين الوسطية بمعنى الكلمة، وسطية التي تعني الحسن والكمال، والتي تعني نهاية الجمال، والتي تعني العدل، والتي تعني كل المعاني الطيبة والقيم النبيلة. وهكذا غلف ربنا الإسلام وزين وجمل وكمل بهذه القيمة العظيمة، قيمة الوسطية، بل ومدح بها أتباع هذا الدين، فقال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، أمة وسطا في كل شيء، في عقيدتها، في شريعتها، في أخلاقها. أما عن وسطية الأمة في العقيدة، فأمة الإسلام بلا فخر أفضل أمة عرفت التوحيد لله بمعنى الكلمة، لم تعرف الشرك، ولم تعرف الكفر، ولم تعرف أن تتخذ إلها آخر مع الله، وإنما شعار هذه الأمة هو إلهكم إله واحد. شعار هذه الأمة في عقيدتها الوسطية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شعار هذه الأمة في وسطية العقيدة ما أخبر عنه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، عقيدة الأمة عقيدة وسطية بمعنى الكلمة، لا تعرف الشطط ولا الزيغ، ولا تعرف في الله إلا ما يجب لله، ولا تعرف في حق الرسل إلا ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء والرسل. نؤمن بهم جميعا كما أمر الله، لا نفرق بين أحد من رسله. أما عن وسطية الأمة في أخلاقها فحدث ولا حرج، فهي أمة وسطية في كل القيم والأخلاق النبيلة، في صدقها، في شجاعتها، في كرمها، في جودها، في إخلاصها، في وفائها. لم تعرف البشرية أمة كاملة في أخلاقها كأمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ألم يقل: إن الدين يسر؟ كأن سنة رسول الله هي التخفيف، وهذا هو ما جمل الله به شريعة الإسلام من الوسطية السمحة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في العبادات، أمرنا ربنا عز وجل أن نلتزم بالوسطية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. معادلة صعبة لا يقدر عليها إلا الكمل بمعنى الكلمة من الرجال الذين صاروا على نهج مولانا رسول الله فالتزموا بسنته، وليس من ادعى أنه ملتزم بالسنة ويشدد على خلق الله ويصعب الأمور على عباد الله، فهذا مناف للوسطية التي جاء بها الإسلام. وشعار الإسلام خير الأمور الوسط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شيطان وسوء. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، وارحم ضعفنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. واحفظ يا ربنا بلادنا من كل مكروه وسوء، رد عنها كيد الكائدين، ورد عنها مكر الماكرين، ورد عنها فساد المفسدين. اجعل يا ربنا مصرنا، شعبها وجيشها ورجال أمنها في أمانك وضمانك إلى يوم الدين. اجعلها يا ربنا آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحماتك يا رحيم يا رحمن. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل الفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ببركات وأنوار وأسرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتاح العليم بقرية بنتف، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن سار على دربهم من التابعين أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والعمل بسنته، فكان هذا برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على حب الله ورسوله. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني.

زار الحبيب.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية من المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتاح العليم بقرية بنتف مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا. ختاما لكم تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الثانية بمشيئة الله وحوله. معنا من هندسة الهواء الزميل وليد سيد، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نسأل المولى سبحانه وتعالى المدد والتوفيق. اللهم يا بارئ الكون من عدم ومسير الأفلاك في ظلمة هذا الليل، إليك وجهت وجهي وبفنائك أنخت ركابي، مستمسكا بحبل رجائك الذي لا يقطع. سبحانك يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، ها أنا ذا عبدك المقر بذنبه، الخاضع لعظمتك، المتبتل في محراب قدسك مع سكون الليل، أقف بين يديك بقلب خاشع طامعا في فضلك العظيم. اللهم يا شافي الصدور والأبدان، أنزل شفاءك على كل مريض يتألم، واقض الدين عن المدينين، وافتح لنا مغاليق الأرزاق، وأفض علينا من خزائنك التي لا تنفد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.
3: قطرة من ندى تروي غنيم.
2: قد يؤخر الله عز وجل عنك ما تتمنى، لا حرمانا ولكن تهيئة لك، حتى إذا جاءك عطاؤه اجتمع لك به خير الدنيا والآخرة، فقد يكون لك في خزائن الغيب من التمكين والأرزاق ما يفوق آمالك، لكنها إن أتتك الآن مع ضعف إيمانك قد تفتنك، فيبتليك ربك ويهذبك ويقوي إيمانك ويزيد يقينك حتى تصبح أقدر على حمل ما سألت. فإذا جاءك العطاء لم يشغلك عن المعطي، ولم تلهك النعمة عن المنعم، بل ازددت به خضوعا وإليه افتقارا وله شكرا وبه يقينا. فليس كل تأخير حرمانا، وليس كل منع عقوبة، فقد يكون التأخير عين العناية، وقد يكون المنع صورة من صور الرحمة، لأن الله أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم، وأعلم بالوقت الذي يكون فيه العطاء نعمة خالصة. يقول جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
3: يا خالق يا خالقي، أنا لست أعلن شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير. ولا أنت تعلم أن

اجعل قلبك معلقا بالله عز وجل، ولا تجعل الدنيا أكبر همك، واعمل لآخرتك، فالاشتغال بالآخرة دار القرار سبب السعادة والفوز بنعيم الله عز وجل، ولا ينقص من الرزق شيئا. والاشتغال بالدنيا الفانية يورث الهموم ويفرق الشمل ولا يزيد من الرزق شيئا. فخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: حكى الأصمعي قال: كنت أزور رجلا لكرمه، فأتيته بعد مدة فوجدته قد أغلق باب بيته، فأخذت رقعة وكتبت فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم، وبعثت بها إليه ووقفت أنتظر الجواب، فعادت وعلى ظهرها مكتوب: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فذهبت إليه وقصصت عليه القصة، ووضعت الرقعة والسرة بين يديه، فتأمل السرة وقال: يا أصمعي، هذه السرة بختم بيت المال، فأحضر الرجل الذي دفعها إليك. فقلت: الله الله يا أمير المؤمنين، الرجل قد أولاني خيرا. قال: لا بد منه، أي لا بد من إحضاره وسؤاله. فقلت: غير مروع؟ قال: غير مروع. فعرفته مكانه، فبعث إليه فحضر. فنظر إليه أمير المؤمنين ثم قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف بموكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياده؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وأمرنا لك 500 دينار؟ قال: نعم، وهي هذه يا أمير المؤمنين. قال: ولم دفعتها للأصمعي؟ قال: استحييت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال: لله درك، ما أكرم خلقك وأوفر مروءتك. ثم أمر له بألف دينار.

اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر، ومن أهل النور التام يوم القيامة، واجعلها لنا شفاء للقلوب، وسببا لرضوانك وجناتك. اللهم أيقظ قلوبنا قبل أجسادنا، واجعل فجرنا فجر خير ونور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في محراب العبودية وسكون الليل تتجلى للروح حقيقة كبرى تختصر رحلة العمر كلها. من أراد الكرامة فليلزم عتبة الطاعة، فاطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يردي طالبين رضاه. إن السعي إلى المولى سبحانه ليست صفقة بشرية قائمة على المقايضة، بل هي ارتماء في فيض الغني المطلق. إنها ارتماء في فيض الغنى المطلق، حين يطيع العبد ربه لا يقدم شيئا يزيد في ملك الخالق، وإنما يفتح نافذة قلبه ليستقبل نور الهداية. الطاعة إخوة الإيمان هي مفتاح الأدب، وهي التسليم لله سبحانه وتعالى، والتسليم له سبحانه هو لغة المحبة. وما أعظم المعاملة مع الكريم، فإن جوده سبحانه لا يقف عند حدود العطاء المادي، بل يمتد ليملأ قلب السائل رضا وأمانا. إنه الجود الذي يدهش العقول، حيث يثيب على القليل بالكثير، يجبر كسر الخواطر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لذلك أخ الإسلام، يبقى العارفون في شوق دائم لمرضاته، يتقربون إليه بخفي العبادات في ظلم الليالي، موقنين أن من طلب رضا الله بالصدق غمره الله بفضله حتى يرضى. لذلك أخ الإسلام، فاطلب بطاعته رضاه.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني، نعيش معه قرآن السهرة، تلاوة مباركة من صور الإنسان والغاشية والبلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من صور الإنسان والغاشية والبلد تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. الساعة الآن 12 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا قبل 5 بربع الساعة سوف ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ومعنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا إلى الله تعالى ويرفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ويؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله وحوله في 5:24، وأشرف بنقل صلاة الفجر على حضراتكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه. روي عنه رضي الله عنه أنه حينما كان يحدث الناس بقصة حنين الجذع شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا الأثر العظيم يدل على المكانة العالية والرفيعة التي يحظى بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل وعند خلقه، حتى الجمادات غير العاقلة كالجذع تأثرت بفراقه صلى الله عليه وسلم وحنت شوقا إليه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يخطب مستندا إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر وتحول عنه حن الجذع وبكى لفراقه صلى الله عليه وسلم حنين الناقة الوالهة الحزينة على فقد ولدها، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فسكن. فإذا كانت الجمادات غير العاقلة تحن وتتألم لفراقه صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون البشر العقلاء الذين يعرفونه ويطمعون في صحبته ومرافقتهم له ولقائه في الآخرة أعظم شوقا ومحبة وحنينا إليه صلى الله عليه وسلم وإلى هديه واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عن الحنين والشوق إلى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحب العظيم لسيدنا محمد. نتساءل عن مكانة هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إن لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند الله وعند خلقه، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق في الدنيا ويوم القيامة. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأعلى مقامه فوق كل مقام، وقرن طاعته بطاعته وقرن اسمه باسمه، فلا يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأتبعها بقوله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرض الله تعالى على العباد محبته وإجلاله وتوقيره وتعظيمه، وجعل الذل والصغار على من خالف شريعته واتبع هواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبالسير على منهجه وبالتأدب بآدابه وبتقديم أمره على جميع الأمور وعلى جميع المخلوقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن وقر رسول الله وأحب رسول الله وأطاع رسول الله ونفذ تعاليم سيدنا رسول الله كان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا.
1: نعود أستاذنا الكريم إلى أثر اليوم الذي ورد عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، لنرى رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالجماد، فقد قطع الخطبة سيدنا الرسول وضم الجذع إليها.
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس وبجميع المخلوقات، وقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمته صلى الله عليه وسلم شملت المؤمن والكافر، حتى الحيوانات والجمادات. نزل من منبره صلى الله عليه وسلم عندما سمع حنين الجذع وضمه، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا هذه الضمة لظل يئن إلى يوم القيامة، وأمر بدفنه في المسجد النبوي.
1: أستاذنا الكريم، أخيرا ما يستفاد من هذا الأثر الكريم؟
2: يستفاد من هذا الأثر وجوب شدة الشوق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على جميع المخلوقات. حنين الجذع معجزة مادية خارقة للعادة، أثبتت صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ويقين أصحابه فيه. حياة القلب الحقيقية تكون بالتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشوق الحقيقي والامتثال الصادق يظهران في اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يزرع في نفس المؤمن الرغبة في العمل الصالح والتزام الطاعة للفوز بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه. روي أنه حينما كان يحدث الناس بقصة حنين الجذع شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. كثير من المسلمين يا دكتور بيحرصوا جدا على الزيارة والحج والعمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، تبع مقولة بتقال إن الحسنات بتتضاعف هناك، فهل فعلا إن الحسنات بتتضاعف في مكة المكرمة والسيئات أيضا تتضاعف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات. يستوي في ذلك المقيم بمكة وزائرها ومن هو خارج عنها، وممن قال ذلك ابن عباس وابن مسعود وأحمد بن حنبل ومجاهد رضي الله عنهم وغيرهم، قالوا بأن ذلك بسبب تعظيم هذا البلد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وبالتالي سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مقامه بغير مكة، لأنه خرج ويعني أقام في مكان آخر بعيد عن مكة، فسألوه عن سبب ذلك فقال: ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، فخوفا من الله أن يقع في خطأ وهو لا يقصد فيضاعف بالنسبة له، فحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات بالحرم. لكن الاختلاف بين العلماء هل المضاعفة في العدد أم في كيفية السيئة، يعني أنها عظيمة فقط، هي تبقى سيئة واحدة لكنها عظيمة وكبيرة عند الله، فقيل تضعفها كمضاعفة الحسنات بالحرم يعني في العدد، وقال بعض السلف قالوا بأن التضعيف هنا ليس تضعيفا في العدد أو في المقدار، لكنه تضعيف في الكيفية أو في الغلظ، فالسيئة جزاؤها سيئة لكن السيئات تتفاوت، فالسيئة في حرم الله وبلاده هي سيئة كبيرة أو على بطاقة أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد، مثل الذي يقع في خطأ في مكان من أماكن هامة أو المهمة، ليس كمن وقع في خطأ في مكان بعيد. ولهذا يقولون: ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في موضع بعيد عنه. فإذن تضعيف الحسنات هنا وارد وتضعيف السيئات وارد، لكن بالكيفية السابقة، وهذا يكاد يكون فيه اتفاق بين العلماء. ولذلك بعض السلف كان يقول لابنه: يا بني إياك والمعصية، فإن عصيت ولا بد فلتكن في مواضع الفجور لا في مواضع الأجور، لئلا يضاعف عليك الوزر.
2: ولكن في مواقع الفجور هو أفضل إن هو ينأى عنها ويبعد عنها يا دكتور.
3: هو قال له إن كان ولا بد، يعني لا يستطيع
2: يعني
3: أن يسيطر على ما
2: هو الأفضل إن هو يبتعد عن هذه الأماكن عموما يعني.
3: صحيح.
2: نعم.
3: أما في مواضع الأجور فالوقوع في المعصية لا يضاعف فقط، ولكن الهم بالمعصية أيضا، يعني مجرد التفكير فيعاقب على الهم فيها بالسيئات، فهي ليست مثل غيرها تماما. فيعاقب على الهم وإن لم يفعل الذنب أو المعصية، لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مجرد الإرادة
2: التفكير.
3: نعم، كل ذلك تعظيما لحرمة هذه الأماكن، ولذلك فعل الله سبحانه وتعالى ذلك بأصحاب الفيل، أهلكهم قبل الوصول إلى بيته وقبل أن يتلبسوا بالمعصية. فلذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم، ثم قرأ الآية السابقة. وقال ابن مسعود أيضا: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم قبل الفعل إلا مكة، وتلا هذه الآية أيضا. فعلى المسلم إذا صدر منه خطأ بمكة المكرمة أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مخلصا فيها، نادما على ما فعل أو هم، مقلعا عن ذنبه هذا، عازما على عدم العودة إليه مستقبلا، ويعمل ما استطاع من أعمال الخير، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفقنا الله وإياكم لزيارة بيته الحرام والالتزام بالأدب والطاعة عند بيته الكريم.
2: آمين آمين آمين. شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة مباركة من سورتي الواقعة والحديد.

الرحيم.

0: هكذا إخوة الإيمان عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديد، تلاوة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي وسيدي، ما أضيق الدنيا إذا لم تلتفت إلينا رحمتك، وما أظلم الليل إذا لم يشرق في القلوب نورك. إلهي، كيف يحن القلب إلى غيرك وأنت الجميل الذي ملأ الوجود جمالا، وكيف يستوحش من أنت أنيسه. سيدي، أتيتك هاربا مني إليك، مستجيرا بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك. عبدك المسكين ببابك يسألك أن تغفر له ما مضى. إلهي، لو جئتك بذنوب تزن الأرض وزنا، لجئتني بمغفرة تضيق بها السماوات والأرض، فلا تطردني من المحراب لأجل زلتي، ولا تحجب عني حلاوة القرب لأجل قسوتي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دموعي هذه شافعة لي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واقبلني في عبادك المقربين الذين غسلت قلوبهم بماء محبتك فطاروا إليك بأجنحة الشوق. يا الله، يا من لا إله إلا هو. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهذا الترتيل المبارك من سورة البقرة بدءا من الآية 87.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

فاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا

ركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلاً

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر.

لاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم

0: أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الساعة الآن 1:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهنا، حنت القلوب إلى لذة مناجاتك، وتاقت النفوس إلى نفحات قربك في هدأة الليل. أتيناك نحمل أوزارنا منكسرين على أعتاب كرمك، فلا تطردنا من جنابك. اللهم اسكب في قلوبنا نور الإيمان، وأذقنا حلاوة السجود بين يديك، واجعل دموعنا في هذا الدجى حجابا لنا من النار، يا أرحم الراحمين.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طبار، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن مع الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، الترتيل المبارك من أول سورة الحاقة وحتى ختام سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية.

الصينية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.

وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى

له ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

أقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.

أدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه

وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا

الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا

0: هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من أول سورة الحاقة وحتى ختام سورة المزمل، عشنا مع الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة إلى الربع بمشيئة الله وحوله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من رحاب جامع الأزهر الشريف. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا إلى الله تعالى ويؤذن بصلاة الفجر في 5:24 المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إخوة الإيمان والإسلام، وأشرف بنقل صلاة الفجر معكم وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورتي لقمان والسجدة بصوت القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لسورتي لقمان والسجدة، تلاها القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأنشد محب للصلاة على سيدنا محمد يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30 من بعد فجر الليلة. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد محمود الحسين من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو القارئ الشيخ محمد محمود بحيري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليكفروا بما آتيناهم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود بحيري من سورة النحل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والغدو والرواح يقصد بهما كثرة الذهاب إلى المساجد وكثرة مراعاة الله عز وجل في أعمال النهار، والدلجة آخر الليل. والحديث يدلنا على الاستعانة على طاعة الله بالأعمال الصالحات، وألا نضيق على أنفسنا، فالدين يسر لا عسر.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الروم يتلو القارئ الشيخ مكاوي محمود السنباطي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.